0: اف ام
1: لاج المنادي ثم نادى وكبر واعلن دخول الوقت لعماد هدي قوم وتوضا صل واقرا تدبر وابشر براحة قلب في العصر والليل.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدًا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم

بروحك في السيارة؟ متضايق من الزحمة؟ ثبت الموجة على 93.3 FM. بحرين FM دايما على هواك. ثبت الموجة على 93.3 FM.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: والشيخ عيسى عند نشر الدواوين يشفي حديثه للنفوس العليلة، غيث السماح الخصب، عدل الموازين، محيي السموت الغابرة والفضيلة.
0: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

لا تتجاهل إساءة أو إهمال حيوان، بلاغك قد يكون سبباً في حمايته. الخط الساخن لمخالفات الرفق بالحيوان 1798-7227. الرفق بالحيوان مسؤول.

0: مقولية.
1: بحرين FM على هواك.

0: جديد الفنان عبدالله الرويشد ميني ألبوم بعنوان عبدالله الرويشد 2026.
1: بهنا مجبور فيك
0: يتضمن 5 أغاني.
1: لا تحاسب ولا تعاتب وينك أعزم.
0: حاليا على يوتيوب يانجو بلاي أبل ميوزك أنغامي وسبوتيفاي.
1: عادي لمن يخونك
0: إنتاج وتوزيع روتانا.

لا تعاتبني على قل المواصل، لو بيدي ما أقيب ولا أروح. لا تساوم في قلاك ولا تفاصل، انت روحي كيف بحيا دون روح.

الأوليين بسطوا معنى الفرح، خلوه يكون زاهي، تك دم تك دم تك دم تك دم، حروف بسيطة صاغ ألحانها محمد بن لعبون وصار اسمها

0: السهر على ضوء القمر السامري وصوت الناس اللي نحبهم. بحرين الأم فيها مكان دايما للفرح. إذا كنت تحب السامري بحرين الأم على هوا.
1: على

0: والكل نسى. حاليا على يوتيوب يانجو بلاي أبل ميوزك أنغامي وسبوتيفاي إنتاج وتوزيع روتانا.
1: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
2: أنا ابن عيسى وعيسى وحده بطل الهيجاء والواهب الأموال والنشبا. 65 عاماً حكمه وبها أعطى وأطعم حتى أنهض العرب.
1: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: تعتبر طفايات الحريق خط الدفاع الأول في الحفاظ على الأمن والسلامة والحماية من الحرائق وتجنب حدوث خسائر في الأرواح والممتلكات، فهي عنصر رئيسي للحفاظ على سلامتك أثناء حالة طوارئ الحريق. لذلك يجب علينا معرفة أنواع طفايات الحريق المستخدمة للتعامل الصحيح لإطفاء الحريق. مطفأة الماء تتميز باللون الأحمر وتستخدم في حرائق الدرجة الأولى، تعمل على تبريد المادة المحترقة ويجب عدم استخدامها في مكافحة حرائق الكهرباء. مطفأة الرخوة تتميز باللون البيج وتستخدم في حرائق الدرجة الثانية، تعمل على خنق المادة المحترقة ويجب عدم استخدامها لإخماد الحرائق الناجمة عن الالتماس الكهربائي. مطفأة ثاني أكسيد الكربون تتميز باللون الأسود وتستخدم في حرائق الدرجة الثالثة، وعادة ما تكون ذات فوهة كبيرة لنشر الغاز ذو البرودة العالية. مطفأة البودرة الجافة تتميز باللون الأزرق وتستخدم في حرائق الدرجة الرابعة، تعمل على منع الأكسجين من الوصول إلى النار والتفاعل معها، وهي متعددة الاستخدام. كذلك بطانية الحريق المستخدمة في المطابخ لإخماد حريق الزيوت أو الدهون، واللي تعمل على خنق الأكسجين للحد من اشتعال النيران، مع تمنيات الدفاع المدني بالسلامة للجميع.
1: بحرين FM على هواك.

بحرين اف ام على هواك. الرفق بالحيوان مسؤولية. الحيوان لا يستطيع أن يطلب المساعدة، لكن يمكنك أن تكون صوته. للإبلاغ عن مخالفات الرفق بالحيوان 1798-7227.

0: اشتقت لي ولا تكابر يا غلاي؟ هذا السؤال اللي في صمتك اسمع.
1: وش يهمك لو رضيت انت ما تعرف تحس؟
0: اشتقت لك قد السؤال المستميت اللي على سمعي يفل الأشرعة. اشتقت لك قد السهر قد السماء قد ما حملت اشواق فيني وانت. اشتقت لك وانت الهوى والامنيات وانت الفرح وانت الفصول الاربعة. بدونك اوقاتي تموت بهالحياة وتمر في قربك ثواني مسرعة.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: منازل مليك مالك العز والسنة، تواضع إلى الله هيبة منه وجلالي، حميد السجايا معدن الجود والسخاء، حمام المنايا متلف المال واجالي، حليف الندى مرد العدا واسع المدى، فعيسى المواهب للعظيمات حمالي.
0: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: لسلامتك وسلامة أسرتك عند ارتياد بركة السباحة، اتبع الإرشادات التالية. تأكد عند حجز بركة السباحة بأنها مرخصة وتستوفي اشتراطات السلامة. الالتزام بالإرشادات الموجودة عند بركة السباحة. لا تترك الأطفال من دون مراقبة في البركة. تجنب الجري أو المزاح على حواف البركة، لأن الأرضيات المبتلة تسبب الانزلاق والسقوط. تأكد من أماكن معدات السلامة واستخدامها وقت الحالات الطارئة. احتفظ بوسيلة الاتصال للطوارئ واعرف عنوان الموقع لتسهيل طلب المساعدة عند الحاجة. مع تمنياتنا لكم بالسلامة.
1: بحرين FM على هواك.

لملم اشياءك خلاص عني ارحل ابتعد خذ هداياك واغانينا حكايه من ورق خذ سوالفنا وامانينا رسايل تختنق خذ عطورك يا حبيبي دافي انفاسك حضورك امس انتهينا.

عزيزي المواطن والمقيم، عشان سلامتك وسلامة أسرتك لما ترتادون شواطئ البحر، التزم بالآتي: احرص على مراقبة الأطفال دائما ولا تتركهم بروحهم، تجنب المزاح العنيف في البحر، احرص على عدم اقتراب الدراجات المائية، تجنب ارتياد الشواطئ غير المخصصة للسباحة، تأكد بأن القارب مرخص وتوفر فيه اشتراطات السلامة، تأكد من ضرورة توافر معدات السلامة مثل سترات النجاة وطفايات الحريق وصندوق الإسعافات الأولية، احرص على وجود وسيلة اتصال وجهاز التعرف الأوتوماتيك.

خفف السرعة لما تقترب من المرافق والأندية البحرية والممرات المائية، ولا تقترب من الأماكن المحظورة والمنشآت والمرافق الحيوية. تجنب الإبحار في وقت الحظر البحري. استفسر عن حالة الطقس قبل ما تبحر، وبلغ الأهل عن الوجهة البحرية. لما تمارس الهوايات الرياضية البحرية، تقيد باشتراطات السلامة والبس سترة النجاة. خل المفتاح في معصم اليد. استخدم المناطق المخصصة للدراجات المائية. تجنب الاقتراب من الشواطئ. تجنب استخدام القنوات الملاحية. لا تستخدم الدراجة المائية في الليل. سلامتكم غايتنا، مع تحيات وزارة الداخلية.

كم شخص منكم يعزف على البيانو؟ متخيلين أن في البيانو ممكن تتحرك أكثر من 12 ألف قطعة برقة عجيبة بس علشان نسمع هذا اللحن؟

عن نفسي وايد أغنيات ما حب أسمعها إلا بالبيانو، وأتوقع وايد منكم يأيدوني، خصوصاً لما نتخيل المنعطفات، المحطات اللي مرينا فيها، وشلون يجتمع في هذه الآلة النقيضين الأبيض والأسود.

0: جديد الفنان عبدالله الرويشد ميني ألبوم بعنوان عبدالله الرويشد 2026.
1: هنا مجبور فيك
0: يتضمن 5 أغاني.
1: لا تحاسب ولا تعاتب وينك أعزم.
0: حاليا على يوتيوب يانجو بلاي أبل ميوزك أنغامي وسبوتيفاي.
1: عادي لما يخونك.
0: إنتاج وتوزيع روتانا.
2: لأننا نؤمن أن اليوم الجميل ليس حظ بل خيار نصنع بقرارات صغيرة. في رفرش ننمي مهاراتنا العقلية ونجدد راحتنا النفسية ونوسع مداركنا الثقافية. رفرش طاقة إيجابية وروح متجددة بلا حدود. موعدنا معاكم يوميا من الساعة 9 ل10 صباحا
3: على بحرين FM
2: في رفرش مع نورة أبو الشوك.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصباح الخير وgood morning على الجميع. حييكم وأكيد نرحب فيكم بهذا النهار الجديد اللي يجمعنا معاكم في يوم الأربعاء، ونسأل الله إن شاء الله فيه الخير والبركة، وبأن التعب اللي بدأناه مع خلينا نقول بداية الأسبوع نشوف حصاده إن شاء الله قريبا، والجهود اللي يعني قائمة إن شاء الله بإثمار في الوقت القريب. صباحكم خفة، صباحكم نشاط، صباحكم راحة بال. حكم معاكم في هذا الصباح الجميل هتكون نور أبو شوك برفقة المخرج محمد الدوسري.

اليوم جونا مستمعينا رطب احيانا مع فرصه لتشكل ضباب خفيف في بعض المناطق في البدايه، ويكون حار نسبيا خلال النهار. الرياح متقلبة الاتجاه مثل سعلة 19 كيلومتر في الساعة، ولكنها شمالية شرقية بوجه عام من 19 إلى 28 كيلومتر في الساعة، وحالة البحر من قدم إلى 3 أقدام. الدرجة الحالية هي 35 درجة مئوية، العظمى 39 والصغرى 27 درجة مئوية. بالنسبة للرطوبة النسبية الحالية 60%، العظمى 95 والصغرى 35%. موعد شروق الشمس اليوم كان في تمام الساعة 5:33 صباحا، وغروبها بمشيئة الله جدا بعد دقيقتين، وصار في تمام الساعة 5:18 مساء.

اترك أثر طيب في قلوب الآخرين، فهو الجسر اللي يقربنا إلى كل ما هو نقي وجميل. أحياناً كل اللي نحتاجه في بداية يومنا هو ريفرش بسيط وابتسامة.

حياكم الله مستمعينا، واليوم راح نقول لكم عن فكرة وايد جميلة. تخيلوا أن في إحدى المدن الهادئة في النرويج ابتكرت فكرة مدهشة لإعادة البسمة للشارع الرئيسي، وهي عبارة عن سلة الشارع المبتسم، سموها The Friendly Umbrella Basket. تقوم هذا الفكرة على وضع مظلات ملونة مجانية في أركان الشوارع، يحق لأي عابر استخدامها عند هطول المطر المفاجئ، بشرط واحد بسيط جدا مكتوب على هذا المظلة: أعدها لأي سلة أخرى في المدينة مع ترك ابتسامة أو كلمة طيبة في ورقة صغيرة داخل المقبرة. المفاجأة يمكن ما كانت فقط في أن المظلات أنها ما انسرقت أبدا، بل في أن المئات من السكان صاروا يفتحون المظلات علشان يشوفون الرسائل التشجيعية والعبارات اللطيفة اللي تركها الغرباء قبلهم. خبر بسيط يذكرنا بأن الأفكار الصغيرة والمبادرات اللطيفة دائما كفيلة بنشر الدفء وتغيير مزاج مدينة كاملة، وأيضا تذكيرنا بأن إنسانيتنا البسيطة والجميلة تصنع فارق في حياتنا.

حلو أن تتحول الزراعة المنزلية البسيطة إلى منافسة حماسية تعبر الأجيال وتكسر أرقام قياسية عالمية. هذه بالضبط اللي سوتها عائلة المزارع كيفن فورتي الملقب بسيد الخضروات العملاقة، اللي توارثت هذه الهواية الفريدة منه لثلاثة أجيال متتالية، حتى حصدت العائلة وحدها 17 رقم قياسي في موسوعة غينيس. في أحدث بطولات الخضروات العملاقة في بريطانيا تحطمت 7 أرقام قياسية عالمية جديدة، وأبهر المتنافسون الجميع بحصاد خيالي مثل شمندر غريب وصل وزنه إلى 26 كيلوغرام، تخيلين؟ أيضا ثمرة قرع طولها يتجاوز 1.5 متر، وأثقل رأس زهرة دوار الشمس بوزن قارب اللي هو 8 كيلوغرامات. وما طبعا توقفت طراوة هذا الخبر فقط، لأن سيد الخضروات اللي هو كيفن فورتي شنو سوى؟ سيد الخضروات سوى دعوة، وتحديدا هذه الدعوة لنجم كرة القدم الشهير ديفيد بيكهام، بعد أن رآه يزرع القرع في حديقته عبر التواصل أو مواقع التواصل الاجتماعي، دعاه للمشاركة في بطولة الموسم القادم ومحاولة تسجيل رقم عالمي، مع عرض أيضا متكفل بدفع ثمن تذكرة دخوله. خبر ممتع، يذكرني بأن الشغف

عفوا الهوايات البسيطة مهما كانت بسيطة وخلينا نقول غريبة، ولكن ممكن إنها هي تصنع إنجازات عالمية وتزرع البسمة وتكون علاقات أنت عمرك ما كنت تتوقع إنها هي تكون موجودة في حياتك بمجرد إنك أنت مارست هذه الهواية حتى لو كانت بسيطة.

العقل اللي الله سبحانه وتعالى خلقه هو عقل يحب دائما التغيير، والدليل ان الدماغ ما يحب الروتين الطويل مثل ما نتوقع، انك لما تسوي نفس الشيء بنفس الطريقه كل يوم عقلك يبدا يعتبره معلومه محفوظه ويقل انتباهك للتفاصيل. لكن احيانا مجرد تغيير بسيط جدا يوقظ الدماغ، مثل انك تغير طريقك المعتاد، تستخدم يدك الغير مسيطره في مهمه بسيطه، تجلس في مكان مختلف، او حتى ترتب اشياء بطريقه جديده، تفكر بطريقه مختلفه. هني العقل تشوفونه يتجاوب ويتفاعل ويحب ويحس بالشغف ويحس انه هو دائما في حاله خلينا نقول التغيير. فاحيانا احنا مو محتاجين

تغيير كبير عشان نعطي عقلنا إحساس بهذه الجدة، ولكن تغيير صغير يكفي حتى نقول حق الدماغ انتبه ترى في شيء مختلف احنا اليوم قاعد نسويه. فاليوم أبيكم تجربون تسوون شيء واحد بطريقة جديدة، مو عشان تغيرون حياتكم بس عشان تنعشون عقولكم اللي فعلا هي تعمل بهذه الطريقة اللي هي أساسا أنها تتعلم أشياء جديدة. مثلا أنا مرة جربت أكتب بيد اليسار، أوكي أكتب جملة، اكتشفت أن خطي مثل خط طفل في الروضة بيد اليسار، سبحان الله. بس جربت أكتب، صدق كان الوضع ثقيل، صدق كان بطيء، صدق كان الكلام مو مرتب، لكن هني استخدمت شيء نشط العقل، أنعش العقل بطريقة مختلفة. أيضا لما أنت اليوم بتسوي أي شيء جديد على العقل راح يحس العقل أنه هو فعلا عنده دفعة جديدة، أفكار جديدة، نشاط جديد، أنشطة جديدة، فراح تحس بهذا التغيير وهذا التفاعل مع عقلك، لأن سبحان الله عقلنا مفطور على هذا الشيء وعلى اكتشاف الأشياء الجديدة. فاليوم فكرة وشنو الأشياء اللي بعلم عقلي إنه هو يجربها، بسوي أشياء جديدة وبكتشف الحياة وبخلي عقلي يفكر بطريقة جدا مختلفة.

اترك أثر طيب في قلوب الآخرين، فهو الجسر اللي يقربنا إلى كل ما هو نقي وجميل. أحياناً كل اللي نحتاجه في بداية يومنا هو رفرش بسيط وابتسامة. رفرش للنفسية.

الفن يسمونه فن صناعة البهجة الذاتية، يعني شلون أنا أونس نفسي بنفسي بالمعنى الصريح. أوكي، في رفرش النفسية اليوم خلونا نتكلم عن شلون ممكن نكون مصدر البهجة لأنفسنا، وشلون نصنع يومنا بلطف ودفء. في ناس مثلا تقول له مثلا اقعد مع نفسك شوية بس نص ساعة، بطل ماي صديقك مثلا اللي أنت تنتظره في الكافيه أو غيره. هالنص ساعة بالنسبة للي يقعد فيها مع نفسه أثقل فيها من أي أوقات الحياة، لأنه قاعد بس مع نفسه، لأنه سمع نفسه، لأنه حس مشاعر مو حلوة، حس إنه هو مو سعيد برفقة نفسه، حس إنه أنا مضايق يعني مو مرتاح، أحس إنه ضايع، أحس إنه لما يجي صديقي مثلا أو الشخص اللي أنا انتظره أحس إنه أنا هني أبتدي أحس بقيمتي براحتي بأريحيتي، ما أقدر أقعد مع نفسي. فيبدأ يفهم إنه ترى في يعني علاقة مع نفسه شوية مب وطيدة، فيبدأ يتعامل مع هذا العلاقة بطريقة مثلى مع الوقت. أولا الإنسان علشان يكون سعيد مع نفسه من المهم إنه هو يخفف من المثالية. يعني شنو نخفف من المثالية؟ يعني إنك أنت تقبل إن يومك مو بلازم يكون مثالي بنسبة 100%، لأن الجمال يكمن في البساطة والتلقائية. لازم نعرف هالشيء، مو بلازم يكون يومنا 100% مثالي، مو بلازم تكون حياتنا 100% مثالية، مو بلازم تكون شخصيتي 100% مثالية وتعجب الكل، لأن ربما أنا يونيك، صح ولا لا؟ أنا يونيك، ربما أنا شخص مختلف يعني عن الآخرين، المبدع مختلف عن الآخرين، وناس تسميه فريكي، غريب الأطوار، صح ولا لا؟ صح ولا لا؟ فالغريب الأطوار ترى هو شخص مبدع يفكر بطريقة مختلفة خارج السرب، خارج الصندوق، مثل محمد الدوسري فعلاً. You are the best. وزينب القحطاني بعد نفس الشيء، وحسن السعادي بعد نفس الشيء. كلهم الحبايب ما شاء الله يفكرون بطريقة مختلفة. فلما تشوف just relax فعلا، بس لازم تعرف انت قيمة نفسك، يعني مو بهاي الشيء، مو انت تتوهمه، لا انت ردي عارفة وباخصة وفاهمة، لكن الناس شلون تشوفني بهذا الطريقة، هاي مشكلة الناس، لان الناس يحبون المتشابه ما يحبون الشخص المختلف. اوكي، لما تشوف شخص المبدع لبسه غير، تفكيره غير، حتى كلامه غير، كلامه سريع ساعات مو مفهوم، لبسه شوية تحسه ذي ما يناسب ذي، أو عنده ستايل معين تشوفه غير، لأنه هو يفكر غير عن الناس، أحاسيس غير عن الناس، تركيبته النفسية غير عن الناس. فمن المهم أنه أنا ما أبحث عن المثالية اللي الناس ترى فيها الحياة أنها بهالطريقة لازم تكون. أيضا جلسة الهدوء الخاصة هي وايد تصنع العلاقة والبهجة الذاتية بيني وبين أي شخص آخر. مثلا يعني أقعد بيني وبين حتى بين نفسي، أخصص 10 دقائق في اليوم أجلس فيها مع نفسي وأبتعد عن أي مهام صاخبة، أسمع فيها أغاني مثلا أحبها، أغاني شي ريلاكس، أغاني مثلا أحددها مثلا love music، أسمع أغاني عن الحب سواء باللغة الإنجليزية، بالفرنسية، بالإسبانية، أبدأ أمتع نفسي بهالعشر دقائق. مثلا بهالعشر دقائق أبي مثلا أمشي في

فيها كذي واختلي مع نفسي وقعد أو العشر دقائق دي أسوي فيها تنفسات تنفس الواعي، أو هالعشر دقائق دي أقعد ما أفكر فيها ولا شيء، أطالع السقف بس أوقف تفكيري، ما أسوي ولا شيء، أوقف تفكيري، أهدي من أحاسيسي، أو أراقب جسمي. ساعات الواحد يحتاج أنه هو يراقب، يسوي سكان على الجسم، يحس وين الأحاسيس اللي فيني أنا مضايقة منها. ساعات مثلا الواحد عنده آلام معينة ما ينتبه لها إلا لأن تكبر مشكلة عودة، لأنه ما عنده اتصال مع جسمه. فهالعشر دقائق أسوي فيها شيء حلو هادي مريح عشان أوطد العلاقة وأصنع البهجة الذاتية بيني وبين نفسي. كذلك الامتنان للتفاصيل الصغيرة، يعني كثر ما بنقول لكم الامتنان والشكر هو مفيد في الحياة إلا أنه فعلا فعلا فعلا فعلا فعلا يخلق أشياء مو موجودة في الحياة، مو موجودة في حياتك أنت. الشكر يخلق أشياء أساسا ما كان لها وجود في حياتك، ومجرد ما تبدأ تشكر تشكر تشكر الله على وايد أشياء. فكل ما شكرت الله على أدق التفاصيل، تدرون ان الهواء اللي يدش الصدر ويطلع من الرئتين بكل اريحيه، والجسم والخلايا والدم كله يجري بامر الله سبحانه وتعالى بشكل طبيعي فطري في الجسم. انا ما تدخل ولا افكر في الموضوع عشان يستوي، ولا تخيل الموضوع عشان يستوي، وقاعد يمشي سبحان الله بشكل دوري بشكل طبيعي كل يوم في كل جسم في كل مخلوق حي. وهذا يستحق الحمد والثناء على أبسط الأمور اللي أشوفها الحلوة، أبسط الأمور اللي أشوفها فعلا تنفعني، على المسخرات اللي الله سبحانه وتعالى سخرها لنا. الله سبحانه وتعالى سخر لنا الجبال، سخر لنا الشمس، سخر لنا القمر، سخر لنا الليل، سخر لنا النهار عشان نتدبر نتأمل نكتشف هذه الأسرار الحلوة. ليش الله سخرها لنا؟ نبدأ نكتشف، نبدأ نتبحث، نتفكر، نتدبر، ونشوف إيش كثر رب العالمين أعطانا كل المخلوقات وسخرها لنا إحنا يا البشر. والله سبحانه وتعالى قال إنك لعلى خلق عظيم، أنت أفضل مخلوقات الله، وأنت أفضل يعني خلقه، ويكفي معجزة العقل، العقل هذا اللي الله سبحانه وتعالى ميزك فيه عن كل المخلوقات. فسبحان الله كل هذه الأشياء تستحق الامتنان. يعني احنا نقول والله انا عندي اشياء في الحياه ماديه مو موجوده، فدائما ابتدي اتذمر. انت اليوم، وهذه اعمق شويه، انت اليوم فقدت شخص عزيز، تمام؟ فقدت شخص واحد عزيز، يعني الله توفاها برحمته، اوكي؟ لازم تفهم ان دي سنه الحياه، وان جينيريشن يتجدد في الحياه، وإن ترى هذه رحلة الكل ماضي فيها، حتى أنت، حتى صغار عيالك، حتى البيبي، هذه رحلة الكل ماضي فيها، ليش ننكرها؟ واقع. فأنا أبتدي مثلا أتذمر في حياتي على أن أنا فقدت إنسان واحد، لكن الله عوضني بعائلة كاملة، ربما الله عوضني بأشخاص جديدة في حياتي. والله سبحانه وتعالى حق ما يأخذ منك شيء إلا عطاك نفسه وأفضل، بس أنت ما تشوف لأنك متذمر. الله ما يأخذ منك شيء ويعطيك شيء أسوأ، لا، الله إذا أخذ منك شيء يعطيك شيء أحسن، يعطيك شيء يفيدك أكثر، ولما يأخذ منك شيء عارف أن أنت ما تحتاجه. حتى هذا الإنسان اللي فقدته الآن أنت ما تحتاجه، خلاص أنت اليوم قادر أنك تمضي حياتك بشكل طبيعي. هذا الإنسان يؤدي رسالته وخلاص الله اختار له، انتهى الموضوع. فلازم القلب ينشغل بالموجود على الأشياء الغير موجودة، وكل شيء الله يسويه في هذا الحياة في خيرة، في خيرة لك، في خيرة حق حياتك، في خيرة حق الآخرين، حتى حق الشخص نفسه اللي فقدته، كل شيء في خيرة. فلازم الإنسان ما يكون متذمر ويصخر عقله وما يفهم حكمة رب العالمين في كثير من الأشياء. آمن، كل ما آمنت، كل ما قبلت، كل ما سلمت، كل ما شكرت للي عندك، كل ما كان هذه العلاقة بينك وبين نفسك مبهجة رائعة ما حد يقدر أنه يخليها مضطربة. أيضا الكلام مع النفس، الخطاب الداخلي، لما أتكلم مع نفسي بكلام لازم أنتبه أن هل الكلام مشجع؟ هل الكلام لطيف؟ هل أنا قاعد أشكر نفسي؟ هل أنا قاعد أشكر حياتي؟ هل أنا أتكلم مع نفسي بخطاب حلو؟ لأن من أخطر أنواع الحديث مو الأشخاص اللي يقولون لك إياه، أخطر وأقوى تأثير
نوع من أنواع الحديث هو حديثك مع نفسك. لما تقول أنا ما أفهم، لما تقول أنا أشياء كذي سلبية، العقل يصدقها على طول ويطبقها. كلام خطير أنت تقوله حق نفسك. يعني لا تلقي اللوم على الوالدين، خلاص هما اللي عليهم كفوا ووفوا وما قصروا، وهاي تربيتهم والأفضل ما عندهم عطوك إياه. لكن يقع عليك أيضا مسؤولية أنه أنا شلون أتعامل مع نفسي. طول ما أنا بالغ راشد عاقل فاهم، فأنا اليوم أدير حياتي بكل قوة بكل قدرة. فالخطاب اللي أتكلم فيه مع نفسي لازم يكون خطاب تشجيعي، خطاب فيه كلام حلو، خطاب دائما يرفعني ما ينزلني، يحسسني بالقدرة ولا يحسسني بالضعف. فهذه أشياء أيضا مطلوبة. كذلك صناعة المكافآت. حلو أنك أنت تكافئ نفسك، يعني كافئ أنت، أنت تستاهل، ترى كل وقت تستاهل، كل وقت تستاهل أن أنت تحصل على مكافأة منك ولا من الآخرين. أنت تستاهل، أنت تستحق. فدائما كافئ نفسك بالمكافأة اللي ترضيك. أيضا إذا مرت عليك مواقف صغرى في الحياة، لا تخلي التفاصيل العابرة أو الكلمات البسيطة تعكر صفو يومك. دائما اختار سلامك الداخلي. وعلى فكرة، يعني ربما تسمع أن في شخص تكلم عنك بالسوء، قال مثلا يا حسن أنت في كذا وكذا وكذا، وقالوا عنك كذا وكذا وكذا وكذا، فأنت شنو تسوي في هذا اللحظة؟ ضيق صدرك صح ولا لا؟ طبيعي ضيق صدرك، طبيعي. يعني ليش الناس ماخذه عني هذه السمعة؟ ليش هذه السمعة موجودة عني؟ زين مثلا يجيك شخص عقبيك شخص ثاني عقبيك شخص ثالث، تحس انك انت امام امتحان. يا انت تتعدى هذا الامتحان بقوة ايمانك وقدرتك، يا ان انت تظل في هذه الدوامة للأبد وتقعد تتهاوش مع الناس كلها، صح ولا لا؟ فشنو المفروض تسوي مثلا في هذه الحالة؟ حلو ان انت تقوم بعمل رائع. مثلا اول شيء، اي حد يقول لك الكلام، هذا الكرة اللي عطوك اياها ردها لهم على طول. احترم نفسك اخوي، انا ما احب اسمع الكلام دي خلى لك والله. بهذه الطريقة ترد الكلام لاصحابه حالا. ثانيا توكل الله سبحانه وتعالى، توكل الله سبحانه وتعالى، لأن الله إذا أنت يشوفك إنسان على يعني الطريق الصح، وهاي الناس قاعدين مثلا يتكلمون عنك بالسوء وشي ما فيك، الله ينصرك نصر رهيب. الله يسخر جنود السماوات والأرض عشان ينصرونك. وتخيل نوعية النصر عاد شلون يكون. تخيل لما الله يكون معك، أنت مو معك أي حد، يعني خلينا نقول واصل، أنت معك ملك الملوك. لما أنت فعلا مظلوم، هاي الشغلة الثانية لازم تحطها في بالك. والشغلة الثالثة، ترى أنت مو معفو من الكلام اللي راح تسمعه، لأن حتى الله سبحانه وتعالى، الله جل وعلا، في ناس بشر تكلموا عن الله، قالوا يد الله مغلولة، قالوا إن الله فقير، ويعني جل الله جل جلاله، يعني حتى رب العالمين تكلموا عنه. شوفوا البشر شلون. فأنت من عشان أنت ما حد يتكلم عنك؟ أكيد أنت بشر مثل الناس، وأكيد في ناس بتتكلم، لكن لازم يكون عندك هذه القوة وهذه الحصانة النفسية. علشان شنو؟ علشان أنت تقدر تسعد نفسك في كل اللحظات. الكلام اللي قال لك ينرد على طول حق أصحابه، عشان يعرف ترى أنت عندك حدود، ما تحب تسمع هالكلمات، ما تحب تسمع هالقيل والقال. إذا فتحت المجال وخذيت الكلام مثل السفنجة وشربت وسكت وزعلت، هني ما دافعت عن نفسك. الله سبحانه وتعالى يحب المؤمن القوي. دافع عن نفسك في اللحظة، رد الكلام لأصحابه، وبعدين أوكل الموضوع لله، والله رح ينصرك نصر، نصر عزيز، نصر لا غالب له. فهذه أشياء إحنا لو فعلا عرفناها وطبقناها في حياتنا، رح تكون جلستنا مع أنفسنا وعلاقتنا مع أنفسنا علاقة رائعة وطيدة مبهجة للأبد.

حياكم الله في رفرش المعلومات، وخلونا نقول لكم بعض المعلومات المنوعة اللي ممكن أنها تضاف إلى قاموس معلوماتكم. أول معلومة تقول الطيور الطنانة تملك قلب خارق ينبض قلب طائر الطنان الصغير أكثر من 1200 نبضة في الدقيقة أثناء الطيران لتوفير الطاقة الهائلة لأجنحته. سبحان الله. أيضا معلومة أخرى تقول شجر الصنوبر يملك تقويم مناخي يستطيع من خلاله حبس الرطوبة بداخله أو بداخل جوزه وأغلاق عند المطر، ثم يفتح ليطلق البذور عندما يجف الجو. صوت الأمواج يملك تردد مهدئ يسمى بالفيزياء الضوضاء الوردية، وهو تردد صوتي يقلل من اضطرابات الدماغ ويساعد على الاسترخاء العميق. الذهب الموجود في الأرض مصدر النجوم، وكل ذرة ذهب نرتديها أو نعرفها اليوم تكونت نتيجة انفجارات نجمية ضخمة في الفضاء قبل مليارات السنين. الأبقار تملك صديق مقرب الأبقار تملك صديق مقرب، وهذه اللي أثبتت الأبحاث إن الأبقار تشعر بالأمان والارتياح عندما تكون بجانب صديقها المفضل في الحقل، وينخفض توترها بشكل ملحوظ. حبات المطر ليست على شكل قطرة دموع، في الحقيقة حبة المطر أثناء سقوطها تتخذ شكل يشبه خبز البرجر الصغير بسبب مقاومة الهواء لها من الأسفل. الله، إن شاء الله ربي يعني يرزقنا الغيث إن شاء الله في أقرب وقت، وتتبدل الأجواء وتكون شتوية ولهنا على لشط الصراحة. أيضا الغابات المطيرة تفرز أمطارها بنفسها، وتفرز الأشجار الكثيفة مرطبات وبخار ماء بكثافة تشكل من خلالها سحب خاصة تمطر فوق نفس الغابة مجددا. أصوات طيور البطريق فريدة كالبصمة، ويستطيع الأم والأب في مستعمرة البطاريق المكونة من آلاف الطيور التعرف على صغارهم من خلال نبرة الصوت فقط وليس الشكل. الدارك شوكولات تحفز هرمون السعادة لأن فيها مركبات تحفز الدماغ على إفراز الأندروفين والسيروتونين اللي يرفعون المزاج فوراً. أخيراً آخر معلومة من غير شر تقول السحاب الركامي الخفيف يتكون من قطرات نانونية، وهي تظل قطرات الماء سباحة في الهواء بسبب خفتها الشديدة حتى تتجمع وتصبح ثقيلة لتهطل كمطر. وبشذي مستمعينا وحبتنا نكون وصلنا معاكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم. أتمنى لكم إن شاء الله يوم سعيد وهادئ، نلقاكم غدا يوم الخميس بإذن الله مع نفس البرنامج في نفس التوقيت من 9 إلى 10. راح أكون معاكم نورا بوشوك برفقة المخرج محمد الدوسري.

0: وحشتيني، رسمت الليل وغيابك أعطاني لون، نثرت آخر هدية من يديك بلوحتي وتشكلت لي كون، زرعت الوقت في البرواز يمكن لا نبت ينب الدقايق من ورق وغصون، وحشتيني وكل ما مر ليلي قلبه وجاعي،
1: وحشتيني وكل ما مر ليلي قلبه وجاعي.

0: وحشتيني وانا ما اشوف لغيابك سبب يا قلبي او داعي. وحشتيني وعاد الليل يتنفس غناوينا. وحشتيني ربيع القلب يتهجى اسامينا. يا ليت البارحه في ذاكره امس جمعتنا والحنين اللي فقدنا يجتمع فينا. وحشتيني
1: انا مشتاق.
2: بحرين FM على هواك.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: نفسي عزيزة وابوي الشيخ رباني عيسى، وهو كاسب العليا وحاميها، نشيت بحماه أنا وإخوتي نرقى، شم المكارم إلى أعلى معاليها، المجد والحمد والطولات مسلكنا، ندور الأمداح لو صعبت مراقيها.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

هل تعلم أن حماية الحيوان تبدأ منك؟ إذا شاهدت إساءة أو إهمالاً، كن جزءاً من الحل وأبلغ على 1798-7227. الرفق بالحيوان مسؤولية.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: قد كان أكبر مصلح يرمي لما فيه صلاح بلاده ويشير، يمشي ومنفعة البلاد أمامه ويسير، والآمال حيث يسير، ويرى رعيته بعين عناية ما مسها الإهمال والتقصير.
0: من أشعار محمد صالح النجفي بحر العلوم. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

الرفق بالحيوان مسؤولية. إذا شاهدت إساءة أو إهمالاً لحيوان، لا تتردد في الإبلاغ. الخط الساخن لمخالفات الرفق بالحيوان 1798-7227. بلاغك يسهم في حماية الحيوانات.

0: مكان اف ام.
1: لاج المنادي ثم نادى وكبر واعلن دخول الوقت لعماد هالدين. قوم وتوضا، صل واقرا، تدبر وابشر براحة قلب في العصر والليل.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدًا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

0: جديد الفنان عبد الله الرويشد ميني ألبوم بعنوان عبد الله الرويشد 2026.
1: هنا مجبور فيك
0: يتضمن 5 أغاني.
1: لا تحاسب ولا تعاتب وينك أعزم.
0: حاليا على يوتيوب يانجو بلاي أبل ميوزك أنغامي وسبوتيفاي.
1: عادي لما يخونك.
0: إنتاج وتوزيع روتانا.
2: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
3: واللي له الحسنى على كلب الذال الشيخ عيسى من صميم الصميمي من سيبه الجودي كما الغيث مسبال عم الربا والسهل وحي الهشيم.
2: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

خلك ويانا وخل مودك عالي على اطلبها واسمعها. اطلب اللي في خاطرك على رقم الواتساب 1745 2798. اطلبها واسمعها مع مريم تلفت.

الحين اطلبها واسمها على رقم الواتساب 1-744-5-2-7-9-8. اطلبها واسمعها على هواك.

اطلبها واسمعها مع مريم توليفت. اطلبها واسمعها على رقم الواتساب 1-7-4-5-2-7-9-8.

خلك ويانا وخل مودك عالي على اطلبها واسمعها. اطلب اللي في خاطرك على رقم الواتساب 1745 7 9 8. اطلبها واسمعها مع مريم تلفت.

خلك ويانا وخل مودك عالي على اطلبها واسمعها. اطلب اللي في خاطرك على رقم الواتساب 1745 2798. اطلبها واسمعها مع مريم تلفت.

اطلبها واسمعها مع مريم توليفت. مع مريم توليفت. اطلبها واسمعها على رقم الواتساب 1-7-4-5-2-7-9-8.

اطلبها واسمعها مع مريم توليفت. اطلبها واسمعها على رقم الواتساب 1-744-5-798.

0: العودة للمدارس. خطوات النقل الآمن بالحافلة: عدم الانتظار في الأماكن الخطرة أو المعرقلة لحركة المرور، لا تجري نحو الحافلة قبل توقفها، صعود الحافلة واحدا تلو الآخر بنظام بعد التأكد من وقوفها تماما، تجنب التزاحم عند الدخول والتدافع أثناء النزول، الجلوس في الحافلة بنظام بدءا من المقاعد الخلفية وعدم عرقلة دخول الركاب، النزول بهدوء ونظام بدءا من المقاعد الأمامية، تجنب النوم والسلوكيات الخطرة داخل الحافلة ورمي المخلفات خارجها، تجنب النزول قبل التوقف التام للحافلة والعبور من خلف الحافلة. أتمنياتنا لكم بعودة آمنة.
1: بحرين FM على هواك.

أناقة الكلمة وحضور الصوت وتناغم اللحن. تتجدد يوميا على موجة 93.3 FM بحرين FM على هواك.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير مستمعينا مستمعين بحرين اف ام وين ما تكونون، حياكم الله معانا في ثاني يوم من التغطية الخاصة لمعرض ومنتدى صنع في الخليج 2006

26 في ستار كافي. نرحب فيكم مستمعينا ونتمنى تبقون معنا في هذا الوقت من الآن وحتى الساعة الثالثة. إن شاء الله راح نغطي كل ما جاء في صنع في الخليج ل 2026 بنسخته الأولى طبعا. وقبل كل شيء خلونا نوجه لكم تحيات فريق العمل. أولى التحية تأتيكم مني من الإعداد والتقديم هدى درويش. تحية تأتيكم من بنات الإعلام المتميزات المتدربات اللي نتمنى لهم طبعا أن احنا نشوفهم في يوم من الأيام موجودين عندنا هني على طول. معانا مريم قبيل وسارة الصباحي. أما مخرجنا عبد الرحمن البطي يحييكم ويقول لكم إن شاء الله تستمتعون وتستفيدون من كل اللي راح نقوله اليوم خلال حلقتنا عن معرض ومنتدى صنع في الخليج 2026. خلكم معنا في هذه التغطية لليوم الثاني على التوالي.

نمسي عليكم بالخير ونحييكم، ويعني في هذه الحلقة من ستار كافيه على 93.3 نلتقي اليوم مثل ما خبرتكم في البداية بالحلقة الثانية من تغطيتنا الخاصة لمنتدى ومعرض الصنعاء في الخليج 2026. لكن اليوم احنا مو امام حدث نترقبه او نتكلم عن استعداداته، اليوم الحدث بدأ، الصورة اصبحت امامنا. هني في البحرين اجتمعت تحت سقف واحد صناعات خليجية ومستثمرين وصناع قرار وقادة أعمال، وكل طرف جاء بما يمتلكه من خبرة وقدرة وفرصة. لكن طبعا القيمة الحقيقية لأي حدث مستمعينا بهذه الحجم ما تقاس فقط بعدد المشاركين أو بمساحة المعرض أو حتى بحجم المنتجات المعروضة، القيمة تبدأ من سؤال أكبر من كذي: ماذا يمكن أن يحدث لما تتحول الإمكانات الموجودة في كل دولة خليجية من قدرات منفردة إلى قوة متكاملة؟ ومن هني حلقتنا اليوم ما راح تكون جولة بس في أروقة المعرض بقدر ما هي محاولة لقراءة ما ورائه. بنقرأ الرسالة السياسية والاقتصادية اللي حملها الافتتاح، وبنقرأ الحدث بعين الصحافة والإعلام، وبنفتح نافذة ثانية على القطاع الخاص والعلاقات التجارية والاستثمارية بين الخليج والأسواق العالمية. فهذه هي تغطيتنا الثانية لصنع في الخليج لعام 2026 في نسخته الأولى.

0: إذا مستمعينا لما يكون عندنا حدث خليجي بهذا الحجم، منتدى ومعرض صنع في الخليج 2026، يعني هذا الحدث ما يقاس فقط مثل ما قلت قبل شوي بعدد المشاركين أو اللي يعرض داخل أجنحته، جزء مهم من أثره تصنع أيضا التغطية الإعلامية. شلون تقرأ الحدث؟ شلون تختار منه؟ شنو العنوان اللي تنقله من قاعات المنتدى إلى القارئ وأيضا الرأي العام؟ ومن يتابع يعني أو ما بقول من يتابع، من اللي تابعون تغطية صحيفة الأيام ومن ما يتابعها لهذا المنتدى والمعرض، دائما يلاحظون حضور صحفي واضح كما عودتنا صحيفة الأيام دائما طبعا، سواء في متابعة تفاصيل هذا الحدث أو الحوارات والمواد اللي تذهب إلى أبعد أيضا من الخبر المباشر إلى قراءة ما وراءه. يسعدني الآن أن يكون معي عبر الهاتف الأستاذ راشد الحمر، رئيس تحرير صحيفة الأيام. أستاذ راشد، مساك الله بالخير.
1: نفسك بالنور والسرور أستاذتي وزميلتي أختي هدى درويش، شخباركم؟
0: أهلا وسهلا، وايد وايد وايد سعيدة بهذا اللقاء اللي أنا كنت أنتظره من زمان، وإن شاء الله اليوم بالهاتف ومرة ثانية تكون معنا متواجد.
1: إن شاء الله إن شاء الله، أنا سعيد جدا أن أكون متواجد معاكم وفي هذه الحدث المميز. في البداية أود أشكرك وأشكر فريق الإعداد على الثناء لتغطية جريدة الأيام وفي كل الصحف والمؤسسات الإعلامية لهذا الحدث المهم.
0: تستحقوا
1: يعني
0: أكثر.
1: حدث مثل صنع منتدى ومعرض صنع في الخليج يحظى برعاية ملكية سامية، وهو أحد مخرجات القمة الخليجية اللي انعقدت في الصخير ديسمبر الماضي. فهذه حدث وطموح كل مواطن، كل مقيم على أرض دول مجلس التعاون، أن يكون عندنا المزيد من هذه التعاون والتواصل والاندماج في التنسيق والعمل المشترك. يعني
0: ما في شك
1: احنا يعني يمكن فرضت علينا هذه الظروف الاستثنائيه.
0: نعم.
1: العدوان الايراني الآثم.
0: نعم.
1: وسرع.
0: نعم.
1: الكثير من الاشياء اللي كانت يعني في قيد العمل لسنوات طويله. رب ضاره النافعه،
0: رب ضاره النافعه. نعم. نعم.
1: اللي ساهمت في تطوير العمل الخليجي المشترك، في تطوير الصناعات وتكامل اللي فرضت علينا الظروف الحالية أن نقوم فيها.
0: أكيد.
1: التكامل الخليجي أصبح يعني ما هو مطلب، بل يعني شيء إلزامي علينا كلنا من خلال التعاون في المسارات اللوجستية والممرات الخاصة اللي انعملت فيها أثناء هذه الأزمة. صار عندنا اهتمام وصار ضمن الأمن الوطني لنا أن يكون عندنا مصانع وأن يكون عندنا أشياء تخدم مواطنين ومقيمين دول مجلس التعاون.
0: أكيد أكيد أكيد.
1: في الفترة الماضية يعني أمس شهدنا الافتتاح بحضور سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء نيابة عن سيد جلالة الملك، وكان الحضور رفيع المستوى من كل كافة دول مجلس التعاون، حاضرين بوفودهم بمسؤولينهم وأثناء

0: اجتماع أيضا كان هناك اجتماع مصاحب لوزراء الصناعة الخليجيين. يمكن احنا تشرفنا في جريدة الأيام بمقابلة معالي الأمين العام جاسم البديوي قبيل انطلاق هذا المعرض والمنتدى الهام، وأطلعنا على الكثير من الأمور المهمة اللي تعمل عليها الأمانة العامة لتصب في مصالح القادة والشعوب.
1: يعني أستاذ راشد، خلني ببتدي معاك من موقعك يعني كرئيس تحرير. أمامكم حدث في صناعة، في استثمار، في ابتكار، في مسؤولين، في خبراء وشركات من مختلف دول مجلس التعاون. يعني هذا يضع أمام غرفة الأخبار عشرات القصص اللي تكون كلها في نفس الوقت. كرئيس تحرير شلون تحدد الزاوية الصحفية الأهم في حدث مثل يعني بهذه الحجم خلينا نقول، وشنو اللي يخلي أصلا المعلومة أو حتى القصة تتقدم عندك وتتحول إلى عنوان رئيسي يعني بدل غيرها من القصص؟
0: بداية لابد من خلال برنامجكم أوجه الشكر لوزارة الصناعة والتجارة في مملكة البحرين اللي كانت مسؤولة عن إنجاح وهذا الحدث أن يرى النور. يعني هم قبل لا تبتدي هذه الفعالية تواصلوا مع المؤسسات الإعلامية، وإحنا كان لنا الشرف منذ يعني أكثر من شهرين أن نبرم معهم اتفاق لرعاية وشراكة إعلامية لإبراز هذا الحدث. يعني قمنا بيعني العدد العديد من المقابلات مع المصانع اللي كانت داخل البحرين، سلطنا الضوء على القدرة الصناعية اللي في مملكة البحرين وصولا إلى ما قبل الحدث. هناك كان يعني لابد أن نهيئ الجو الإعلامي لاستقبال ليكونون على علم وعلى وعي بأن هناك البحرين ستحتضن فعالية مهمة تتركز في الجانب الصناعي في دول مجلس التعاون.
1: أكيد يعني
0: طبعا يعني أبرز شريك لهذا الحدث كان مجلس الأمانة العامة لمجلس التعاون.
1: سعينا
0: بالتواصل معهم للقاء الأمين العام، وأجرينا بعد لقاء خاص نشرناه في الصحيفة أمس، وكان في معلومات كثيرة اللي تهم القارئ الخليجي.
1: هذه اللي أنا السؤال جايتك فيه أستاذ راشد. سؤالي هذه أنا خليتها في عين الاعتبار لأنه فعلا كان حوار يعني رائع، حوار يعني عدته مرتين وأنا قاعدة أشوفها، يعني الأسئلة على الأجوبة اللي احنا سمعناها من معالي الأمين العام يعني جايتك في هذه السؤال. لكن اللي تابع الأيام أستاذ راشد خلال هذه الفترة شاف أن التغطية أيضا ما اقتصرت على خبر الافتتاح أو تصريحات المسؤولين، وإنما كان يعني في متابعة وأيضا حوارات ومحاولة لالتقاط أكثر من جوانب المنتدى والمعرض. فشنو كانت رؤيتكم التحريرية من البداية لتغطية صنع في الخليج 2026؟ هل تعاملتوا معاه كفعالية لثلاثة أيام أو كملف اقتصادي خليجي يستحق أن تستمر الصحيفة في متابعته حتى بعد ما ينتهي المعرض؟
0: احنا في هدى يعني صحيفة وطنية وتهتم بأمور مجلس التعاون.
1: نعم.
0: وأهداف مجلس التعاون وصولا إلى الاتحاد الخليجي. هذه طموح أي مقيم وأي مقيم وأي مواطن في دول مجلس التعاون.
1: نعم.
0: وإحنا نسعى إلى هذا الهدف إن شاء الله في الفترة القادمة.
1: بإذن الله.
0: راح تكون تغطياتنا يعني تعزز من روح الانتماء في دول مجلس التعاون.
1: صحيح.
0: تغطية الفعالية يعني دورنا كإعلاميين لابد أن تكون التغطية شاملة. يعني سواء كانت تغطية الجلسات اللي فيها المتحدثين أو ما ذكر من المتحدثين، فإذا سمو الأمير عبد العزيز بن سلمان وزير الطاقة.
1: نعم.
0: والصناعة في السعودية ذكر. نعم. عن موضوع قصيدة المرحوم الدكتور غازي القصيبي.
1: نعم.
0: لابد نستذكر قصيدة غازي القصيبي من الأرشيف الصحفي اللي عندنا. لابد أن يكون الجميع يعني فاهم معنى هذه المفردات اللي استخدمت في هذه القصيدة. يعني تكلمنا عن العلاقات بين دول مجلس التعاون. اليوم كان يعني الحضور، يعني طبعا المعرض مستمر لغاية بكرة، وأنصح الجميع حضوره في مركز البحرين الدولي للمعارض، يعني الصرح الرائد والأكبر في منطقة الشرق الأوسط. يعني لابد أن الكل اللي عنده أي اهتمام صناعي أو اهتمام في منتجات دول مجلس التعاون أنه يحرص على زيارة المعرض قبل انتهائه.
1: إن شاء الله. يعني إن شاء الله.
0: شفنا الكثير من المنتجات الخليجية اللي نفتخر فيها. سواء منتجات الأغذية والألبان، سواء المركبات البحرية، اليخوت، الطراريد، أو حتى السيارات.

0: السيارات الكهربائية من المملكة العربية السعودية أو الروبوتات من دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.
1: نعم نعم، يعني هذه أكد أستاذ راشد أن العلاقات بين دول مجلس التعاون اليوم ما تقاس يعني فقط بحجم هذا التنسيق بينها، وإنما أيضا بقدرتها على أن تحول هذه التقارب لمصالح مشتركة، وأيضا تكامل حقيقي ينعكس على قوة هذه المنظومة الخليجية ككل. أجريت حوار مع معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، خرج الحوار اللي تابعناه وتابع الكل بأكثر من عنوان مهم، من الحديث عن التكامل والتخصص الصناعي الخليجي إلى الإعلان عن انطلاق أول مركز خليجي للثورة الصناعية الرابعة. لكن أبي أسألك أستاذ راشد هني، يعني الحوار يعني مو فقط تكلمتوا عن مضمون، يعني احنا عن مضمون الإجابات اللي احنا كنا ننتظرها، السؤال وانت أمام معالي الأمين العام وتسمع هذه الملفات والأرقام أيضا اللي ذكرها والتوجهات، شنو الموضوع اللي استوقف رئيس التحرير الأستاذ راشد الحمر أكثر، وحسيت في هذه اللحظة أن أمامك عنوان يستحق فعلا أن يتصدر هذا الحوار؟
0: يعني يمكن من أبرز الأشياء اللي ذكرها معالي الأمين العام وإلمامه بالدور الهام اللي يلعبه قطاع الصناعة في مجلس التعاون، ذكر أرقام مهمة يمكن كانت تغيب عن القارئ أو المشاهد الخليجي. يعني هناك يمكن 22 ألف مصنع في دول مجلس التعاون، إحنا كان يعني ما كنا نستوعب أن الصناعة ركن أساسي في اقتصاداتنا في دول مجلس التعاون.
1: نعم.
0: تشكل 13% من الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون، فهي يعني رافد كبير لميزانيات دول مجلس التعاون لاقتصاداتها.
1: نعم.
0: وذكر أيضا أن يعني تخلق هذه المصانع أكثر من 1,700,000 وظيفة يعني في دول مجلس التعاون.
1: صحيح.
0: إذا تحسبين كم عائلة وكم بيت وغير أهميتها لاستمرار الحياة في ظل الظروف والاعتماد على يعني مقدرات هذه البلدان.
1: أكيد.
0: يعني اليوم احنا اللي استوقفني اكثر شيء موضوع التكامل والاختصاص في التكامل الاقتصادي والصناعي في دول مجلس التعاون. لابد ان نستفيد من علاقاتنا مع بعض، من المقدرات اللي في مخزون الارض. اليوم المملكه العربيه السعوديه متجهه الى مجال التعدين ومتجهة إلى مجالات أخرى، ودولة الإمارات العربية المتحدة متجهة إلى مجال الحوسبة والذكاء الاصطناعي والصناعات العسكرية، ومملكة البحرين في الصناعات التكميلية، وكل
1: صح
0: كل دولة من
1: صح
0: منا في دول مجلس التعاون قاعدة تتخصص في جانب معين بحيث أن نقدر نكمل بعض.
1: وهذه جوهر التكامل الحقيقي يعني أستاذ راشد، مو أن يعني كل دولة تعمل بمعزل عن الأخرى، وإنما أن تتكامل كل هذه القدرات والخبرات وأيضا الفرص عشان تتحول نقاط القوة الموجودة في كل دولة إلى قوة يمكن مضافة للمنظومة الخليجية ككل.
0: ما في شك، ويعني يمكن أبرز شيء وجود وزراء الصناعة، وجود المسؤولين في مملكة البحرين واجتماعاتهم
1: صح
0: تقدر تحرك بعض المواضيع اللي تكون عالقة في ظل يعني التشريعات والأمور هذه، بحيث يتواجهون مع بعض، يتم التباحث مع المسؤولين في الوزارات في كل الوزارات، مع غرفة التجارية، غرفة صاحب هذه المعرض
1: نعم
0: اجتماع للغرفة التجارية الخليجية، فكان القطاع الخاص والقطاع العام يعني شريكين يقدرون يبحثون المشاكل اللي موجودة والعوائق وتسهيلها وتذليلها خلال هذه الاجتماعات.
1: صح.
0: ففرص كثيرة للتشبيك، فرص كثيرة للتعاون وفتح آفاق جديدة.
1: نعم.
0: لتصب في مصلحة شعوب هذه المنطقة.
1: أكيد. يعني أستاذ راشد أبي أختم معاك الآن من نقطة يمكن تكون أوسع شوية في صميم العمل الصحفي، يعني مصطلحات مثل الثورة الصناعية الرابعة، سلاسل القيمة، التكامل الصناعي، مرونة سلاسل الإمداد مهمة جدا، لكنها أحيانا يعني ممكن تكون بعيدة شوية عن القارئ العادي إذا قدمت بلغتها الرسمية. شنو مسؤولية رئيس التحرير أو الصحافة اليوم في تحويل هذه الملفات الاقتصادية والصناعية الكبيرة إلى قصة ممكن يفهمها القارئ ويحس أنها تمسه شخصيا، من غير ما تفقد طبعا الصحافة دقتها وعمقها؟ يعني هل تغيرت طريقة تقديم الصحافة الاقتصادية للجمهور اليوم؟
0: ما في شك أن الصحافة الاقتصادية استفادت الكثير خلال هذه النقلة التكنولوجية اللي نشهدها الحين.

0: اليوم احنا صحفنا تخاطب شرائح مختلفه من المجتمع وفئات عمريه مختلفه، فاحنا قادرين يعني في صحيفه الايام وباقي الصحف ايضا في البحرين التكيف مع كل قارئ على كل منصه. يعني اليوم نعرف ان في مثلا تطبيق تيك توك اسلوب الخطاب الفئه العمريه تحتاج مصطلحات ابسط،
1: نعم.
0: فنوجه لها محتوى خاص لها، وفي اليوتيوب يمكن مدة اللقاء تكون أطول، يعني يكون في عندنا مجال أكثر لشرح بعض التفاصيل. يعني سرعة تلقي القارئ أو المشاهد على كل منصة تختلف، وثقافة كل قارئ على كل منصة مختلفة، فلا بد أن نكون قادرين إلى تبسيط الأمور لكل فئات العمرية، لكل فئات اللي متعلمة ومتخصصة في صح. مجالات معينة، ليكونون على وعي تام بما هي هذه المصطلحات، سواء فهم مبسط للعلوم اللوجستية، سواء الثورة الصناعية الرابعة وماذا تعني لهم، وكيف راح تستفيد مملكة البحرين أو دول مجلس التعاون أو شعوبها من هذه
1: صح.
0: الثورة.
1: نعم.
0: فلا بد أن نكون إحنا مواكبين ونكون عارفين الفئة اللي نخاطبها لنشرح لها الموضوع.
1: يعني يمكن من أهم يعني أدوار الإعلام أيضا أستاذ راشد اليوم أنه هو يعني يقرب هذه الملفات من الناس من غير ما يختزله، ويخلي القارئ يفهم أن الحديث، وإذا تكلمنا عن هذا المنتدى يعني الحديث عن الصناعة والاستثمار وكل المصطلحات اللي ذكرتها مو مجرد مصطلحات اقتصادية، وإنما يمكن هي في النهاية يعني ترتبط أيضا بوظائف وحتى فرص، ويعني ممكن تكون في الأسواق ويعني مستقبل الاقتصاد. وصحيفة الأيام يعني شهادتنا مجروحة فيها الحقيقة، لها حضور، لها مكانتها في المشهد الصحفي البحريني، واللي ميزها مو فقط أن هي تواكب الحدث، اللي ميزها الاهتمام بتفاصيله، فتح مساحة للحوار حول كل القضايا اللي تستحق أن هي تناقش بعمق، وهذا شفناه في وضوح في تغطيتها في الأحداث المهمة مثل صنع في الخليج، الفورمولا 1 ونجاحها، ويعني كانت فعلا فعلا فعلا تغطية مو رائعة، أكثر من رائعة. احنا يعني رئيس تحرير صحيفة الأيام أستاذ راشد الحمار، أشكرك جزيل الشكر على هذه المداخلة، وأيضا مثل ما قلت يعني تستحق فعلا الأيام الإشادة على حضورها وتغطيتها لمنتدى ومعرض صنيعة في الخليج 2026، لأن الأحداث الكبيرة دائما تحتاج إلى إعلام ما يكتفي بس بتوثيقها، وإنما يقرأها، يسأل عنها، يتابع عن أثرها. فشكرا جزيلا لك، ونتمنى لكم يعني ولجميع الزملاء أيضا في الأيام كل التوفيق.
0: الشكر موصول لك أختي وأستاذتي، ويعني في الحقيقة إحنا ما نقدر ننقل هذه الصورة إلا بتعاون الجهات كلها مع بعض، فلا بد أن نشكر يعني وزارة الإعلام متمثلة بسعادة الوزير ومركز الاتصال الوطني،
1: نعم،
0: بتسهيلهم لوصولنا إلى المعلومات، ووزارة التجارة والصناعة والقائمين والمنظمين على هذه المعرض اللي وثقوا فينا وسمحوا لنا أن نصل إلى صناع القرار، إلى جميع المسؤولين لنقدر أن ننقل هذه الأحداث ونواكبها، ومشكورين وأنا من المتابعين المحبين لهذا البرنامج.
1: شكرا، يشرفني أستاذ راشد، شكرا جزيلا لك، وإن شاء الله الوعد عندنا في الاستوديو المرة الثانية إن شاء الله.
0: بإذن الله.
1: شكرا لك.
0: الله يسلمك.

0: هي إلى قلب الحدث، قلب صنع في الخليج 2026، لأن صنع في الخليج مو فقط جلسات وحوارات تناقش فيها الرؤى في أروقة هذه المعرض، هناك حركة مستمرة، هناك شركات، هناك مصانع خليجية، في لقاءات أيضا وفرص وتجارب تعكس على أرض الواقع جزء وايد كبير من الكلام اللي كنا نتكلم عنه قبل شوية. وعشان ننقل لكم الصورة من هناك مباشرة، نروح إلى مراسلتنا شيخة أبو كمال الموجودة في معرض صنعة في الخليج. مرحبا شيخة.
1: مرحبتين وأهلا وسهلا فيك هدى.
0: هلا وسهلا. يلا يا شيخة خذينا معاك إلى قلب المعرض، شو المشهد عندك
1: يعني
0: اليوم؟
1: يمكن احنا أمس جولنا وخذينا الانطباع بشكل موسع عن المهرجان،
0: نعم،
1: عن الافتتاح ماله وكل والمؤتمرات، لكن اليوم راح تكون جولة وايد جميلة، راح نتعرف على الشركات الموجودة من دول مجلس التعاون. نبتديها اليوم باخذكم جولة في مملكة البحرين.
0: يلا واحنا وياك.
1: من أهل يعني أول دشت مملكة البحرين، أنا تفاجأت ببعض المنتجات الموجودة، يمكن احنا نشوفها بس ما أدري إن هي كانت تصنع في البحرين. وايد منتجات جميلة، يعني ما بقول لك مو بس الألمنيوم والبترول وأثري، حتى المنتجات الغذائية الموجودة، العطورات الموجودة، أشياء جميلة موجودة تصنع في البحرين. راح ناخذ لكم جولة فيها ونتعرف عن المنتجات الموجودة. نبتديها مع رضا عبد الأمير سلمان، نائب المدير العام لشركة الزعيم الراحل فيج.
2: أهلا وسهلا، يعطيكم العافية وشكرا لاستضافتكم. معاكم رضا من مصنع السلوى للحوم، علامة تجارية الزعيم. احنا متواجدين في 10 دول، وهذه استضافتنا من وزارة التجارة لمعرض صنع في الخليج. احنا صنع في البحرين وصنع في الخليج، الله لا يغير علينا. منتجاتنا موجودة في جميع دول الخليج والدول العربية، متواجدين في 10 دول. وأهمية تواجدنا، تخرجنا من تصدير منتجات صنع في البحرين إلى الوطن العربي.
1: أهم منتجاتكم؟
2: منتجاتنا اللحوم تتكون من 70 منتج، أكثر من 70 منتج يصنعون في البحرين ويصدرون إلى الدول العربية، وإن شاء الله مستهدفين الأسواق الأوروبية. عندنا مشاركة الأسبوع الجاي في معرض سيال باريس، ونتمنى تزورونا في جناح البحرين، إحنا الشركة الوحيدة مشاركين في المعرض.
1: أكثر شيء إحنا ساعات نقول يعني كمنتجات غذائية، هل المنتجات حتى أهي اللحوم والدجاج اللي تستخدمونها، هل هو منتج بعد هم بحرين نقول؟
2: إحنا التصنيع في البحرين، يعني مساحة البحرين لوجستية صغيرة، فالمواشي والدواجن قليلة المحلية، فإحنا لا، إحنا الذبح بإشرافنا، الحلية 100%، وتصنيع في البحرين، نكهات بحرينية وطابع بحريني.
1: شلون تشوف اقبال الناس في ثاني يوم من المهرجان او المنتدى والمعرض؟
2: للأمانة الاقبال كان كبير جدا، غير متوقع لاول نسخة، وان شاء الله في النسخ الجاية يكون تجهيزات واستقبال الضيوف من اخواننا في دول الخليج يكون اكبر، وشرفونا بين اهلهم وناسهم.
1: يعطيك الف عافية رضا عبد الامير، نائب المدير العام لشركة سلوى مثل ما ذكرت، لكن المنتج الزعيم. يعطيك ألف عافية، وننتقل حق الأشياء الجميلة والروائح اللي تصنع في البحرين.
0: الله.
1: جنيد، يعطيك ألف عافية ونرحب فيك. جمانة.
3: نعم، اليوم إحنا سعيدين بتواجدنا في معرض صنعة في الخليج كأحد أعرق وأقدم الشركات البحرينية والخليجية الرائدة في مجال تصنيع العطور. شركة جنيد تأسست بسنة 1910 ابتداء من أول فرع لنا في سوق المنامة، وتحديدا في باب البحرين، وامتدت فروعنا اليوم إلى أكثر من 100 فرع في البحرين وفي كافة دول الخليج. يتم تصنيع العطور في مصنعنا في البحرين في منطقة سترة الصناعية، ونبتدي من مرحلة التصميم واختيار المواد الخام إلى الميكسينج والتعبئة، وآخر شيء التغليف والترانسبورتيشن إلى كل المحلات في البحرين وفي الخليج ككل.
1: جمالة، شو يميز عطورات جنيد؟
3: طبعا جنيد دائما معروفة بثبات عطورها أكثر من أي براند ثاني، خلينا نقول ثبات العطور، المكونات اللي دائما تكون بيور.
1: وشون تشوفون مشاركتكم في المعرض؟
3: اليوم المشاركة

0: تعتبر يعني واحدة من خصوصا كمعرض بشكل عام اليوم ركز على الطاقات والصناعات البحرينية في البحرين، فتعطي فرص حلوة وتفتح opportunities أكثر إلى الشركات البحرينية الرائدة في مختلف مجالاتها.
1: يعطيك ألف عافية جمانة، ومعانا أيضا رحب فيك وكلمنا عن مشاركتكم في المهرجان في المعرض.
2: نفخر إحنا في شركة الخليج دفرة الألمنيوم بالمشاركة في معرض صنع في الخليج، وهذا يعكس قوة ومتانة الصناعة الخليجية. هاي التجمع الخليجي يعطي قوة للتكامل بين الشركات الخليجية.
1: أهمية مشاركتكم في هذا المعرض؟
2: طبعا وايد مهمة، وبدينا نشتغل مع أكثر، طبعا وايد مهمة مشاركتنا، وإحنا قمنا بتوقيع أكثر من عقود في خلال هذا هاي المؤتمر والمعرض.
1: أعطيك ألف عافية، وننتقل حق السيد حسن سعيد. سيد حسن، عرفنا عن مشاركتكم في المعرض.
3: والله المشاركة كانت كلش زينة. الشركة، أنا من شركة ميولر ميدل إيست، ميولر الشرق الأوسط، شركة تصنيع نحاس، أنابيب نحاسية تخدم شركات التكييف وصناعة الثلاجات. شركة أصلها أمريكية، فتحت في البحرين في 2017، وما شاء الله نصدر إلى كل محل. وكان المعرض بالنسبة لنا واجد يساعدنا أن يطلع اسم الشركة في المنطقة.
1: يعطيك ألف عافية، وراح ننتقل إلى شيء أنا وايد أحبه، وإحنا نقول مثلا إحنا صغار نتعود عليه وناس كل آيس كريمة شركة.
4: يعني شيخة ما يصير أنت تشوفين كل هذه وإحنا لا.
1: ترى أقول لك شهودة، ترى يمكن هذه أنا أقول لك نقطة في بحر. يمكن
4: يعني أنا تواجهت أمس شيخة، أنا رحت أمس لكن لا، للأسف إن أنا رحت في الأخير، كان في شغلة يعني رتب لها للبرنامج، فرحت مجرد للأخير. ويعني أنا حين مرة ثانية ما بقول أحسدك، أغبطك
1: أنا حين كوني في البحرين اللي هم رحت الدول الثانية.
4: الله،
1: بس أنا الحين مدام حار مدام حار نقول، ونحتاج حق العسكريم خصوصا في
4: عسكريم ها
1: يعني احنا ممكن نقول العسكريم البحرين اللي صدق احنا مشهورين فيه. معنا احمد اسماعيل من شركه اوان، نرحب فيك.
5: سلام ورحمه الله وبركاته، عليكم السلام.
1: كلمنا عن مشاركه اوان في المعرض.
5: طبعا مشاركه اوان هذه تجربه يعني جديده علينا في البحرين. يمكن كنا نطلع معارض برا البحرين، بس هذه اول مره نكون نشارك في البحرين بمعرض بهالمستوى، وهو مكسب يعني لشركة أوال البحرين تتعرف على الشركات الموجودة هني لأخذ الخبرة ولأخذ يعني الاستفادة بأكبر استفادة ممكنة.
1: كلمنا عن منتجات أوال، يمكن احنا نعرفها، بس أنا أشوف الفترة الأخيرة زادت المنتجات، كان أنا اللي نعرفها بس الآيس كريم والعصير.
5: صحيح. احنا طبعا أختي احنا توجهنا الجديد إلى العائلة البحرينية في المقام الأول أو الخليجية بشكل عام مثلا، فعندنا الأشياء المطلوبة للمطبخ البحريني طورناها، مثلا الموزريلا الجديد، عندنا منتجات جديدة مثل الزبدة نزلناها، الجبنة الموزريلا، كريمة الطبخ، بعض السوسات اللي مطلوبة للحلويات مثل الهزرلين، الفستق والبندق، أشياء جديدة عندنا، وقشطة جبنة قشطة صفيح لأول مرة احنا نتعامل في الموضوع هذا، وكانت تجربة ناجحة الحمد لله.
1: يعطيك ألف عافية، وننتقل من المنتجات والآيس كريم إلى النفط. أستاذ نذير يعطيك ألف عافية.
6: الله يعافيك، أهلا وسهلا.
1: كلمنا عن مشاركتكم في المعرض.
6: طبعا مثل ما أنت شايفة الحمد لله الإقبال الكبير هني، قاعد نتكلم عن أكثر من تقريبا 20 إلى أكثر بعد، طبعا من اللي أنت شايفته مختلف أنواع خلينا نقول المجالات والتصنيع المحلي. أنا استغربت أصلاً في أكثر من منتج ما كنت أدري أنه أصلاً يتصنع هني أو في الخليج أصلاً. إحنا طبعاً مجالنا في استخراج النفط والغاز، فكل معدات ثقيلة، بس ما شاء الله يعني الكفاءات اللي موجودة والكوادر اللي هني، وطبعاً كل اللي تشوفينه ما شاء الله يعني أنا صراحة منبهر، بس في نفس الوقت مستانس يعني خصوصاً في ذي الفترة صعب ان انا اعتمد على سلاسل امداد برا الخليج، فكل ما كانت اقرب لي كل ما كان يعني كما كانت النتيجة أضبط وأسهل للكل يعني. خليجنا واحد مثل ما يقولون.
1: يعطيك ألف عافية أستاذ نظير. ونختمها مع الشبس البحريني فوسكو. فوسكو يعطيك ألف عافية. كلمنا عن مشاركة فوسكو في المعرض.
7: شكرا شكرا. يا أهلا مرحبا فيكم ونبي نشكر كل الجهات الرسمية ووزارة التجارة على الإنجاز العظيم بمشاركة الشركات البحرينية والخليجية في هال المهرجان، وشاكرين كل الإداريين. والحمد لله لحد الحين يومين وشفنا المشاركة الخليجية والزوار من كل دول الخليج. و
1: نتكلم عن فوسكو، شنو منتجاتها؟
7: والله احنا في السناكات اللي هي الاشباس واللي هو من مواد الذرة، الحمد لله يعني كان فيها منتجات بحرينية بأيدي بحرينية، والحمد لله كان في إعجاب من الزوار بخصوص المنتجات المصنع.
1: يعطيك ألف عافية. هدى إيش رأيك في الجولة؟
4: يعني شيخة الصراحة يعني شو أقول لك؟ أول شيء أبي أشكرك على هالجولة بين المنتجات البحرينية، والصج إن اللي شفناه أو اللي أنت قاعد تشوفينه وشفته أنا شوي على خفيف أمس لأن رحت متأخرة، مو بمجرد منتجات معروضة شيخة على أرفف، كل منتج بحريني موجود اليوم مثل ما سمعتكم وانتو تتكلمون يحمل وراء تجربة استثمار، كفاءات ما شاء الله وطنية، طموح للوصول إلى يعني أسواق أكبر خلنا نقول. لكن الأجمل شيخة في مشاركة البحرين في صنع في الخليج إنها ما تعرض بس شنو نصنع اليوم، لكن تعطينا صورة عن الإمكانات اللي يعني نقدر نبني عليها.
1: أنا ما بقطعك إلا بالخير هدى، يعني يمكن أنا تجولت هني شفت منتجات الديتول والتنظيف، يعني حتى قاعدة أقول هل هذا يصنع في البحرين؟
4: شفتي؟
1: كل أجبرنا أن احنا خليجي
4: بالضبط.
1: بس ترى منتجات الديتول والمطهرات ترى تصنع في البحرين. الشيء الثاني حتى الأجبان، يعني احنا ممكن نشوفها يعني لو نقرأ عليها انه هو منتج مثلا من دولة مجاورة خليجية لكن التصنيع في مملكة البحرين، هذه شيء وايد جميل.
4: نعم اكيد الحلو مثل ما قلتي ان في هذه الجولة اللي خدتينا فيها معاك شيخة
1: بين هدى. نعم. يعني جاتني واحدة وقالت انا من البحرين وشركتنا بحرينية انا لازم اتحكى عنها.
4: تفضلي اكيد.
1: آلاء كلمينا عن شركتكم ومشاركتكم.
8: أوكي أنا آلاء من شركة Racing Force Group. عندنا مصنع بالبحرين Bell Helmet. بيسكلي نصنع خوذ حق متسابقين الفورمولا كارتينج رالي، في أي شيء على أربع عجل خلينا نقول. We produce those safety gears for them. Besides الهلمت نفسه عندنا حتى السوتس under OMP، عندنا الهارنس حق النيك بروتكشن، وعندنا السيتس as well.
1: يعطيك ألف عافية هدى. سمعتي؟
4: سمعت عن هذه صراحة amazing يا شيخة. Amazing اللي قالتها.
1: أنا توني مقالت لي والله العظيم قالت إحنا بعد منتج بحريني، بس ما توقعت بتقولي هاي هذه الصناعات اللي صج موجودة.
4: أول شيء شرحة ينن أوكي، بين عليها بنوتة صغيرة، طريقتها حلوة أوكي،
1: ومختصر ومفيد.
4: صج شوية في بعض الكلمات أنا فاتتني، لكن اللي فهمت أن عندها وايد أشياء حلوة. خليها لنا نبي نشوف. لساعة كم موجودين شيخة؟
1: موجودين لساعة ست. يعني هذه جولة جميلة من منتجات مملكتنا الغالية، يمكن احنا صج ما كنا ندري عنها، لكن احنا أنا وايد فخورة بمملكة البحرين والمنتجات
4: طبعاً.
1: والصناعات اللي قاعدة تسويها. يمكن هو منتج مثل ما قلت من دولة مجاورة لكن تصنيعه في البحرين.
4: نعم يعني حلو.
1: أشكركم.
4: احنا اللي نشكرك.
1: كل الموجودين هني، لكن هدى وهذه مملكة البحرين، لكن راح نغطي الدول الخليج المجاورة في رسالة.
4: صح نبي نعرف بعد عن منتجاتهم. نعم اكيد
1: عن منتجاتهم.
4: في انتظارك يا شيخة، في انتظارك.
1: ويا هدى ما انا كل ما اقول حق احد يبون لنا احد ثاني.
4: ما عليش، يلا ناخذ
1: من البحرين
4: كل شيء ولا منتجاتنا عاد.
1: عن منتجاتنا في البحرين. عارفين عن نفسك وعن شركتكم المشاركة.
8: زينب ابراهيم ويست بوينت هوم. احنا تكستايل كمباني. نصنع البيتشيت من الرو ماتيريال اللي اخر شيء نورد الى امريكا ويوكي.

0: طبعا منتجاتنا تكون حق هاي براند حسب المواصفات اللي انتين تختارينها.
1: يعطيك ألف عافية هدى. سمعتي؟
2: شوفي هاي كلها بناتنا وشبابنا
1: والله
2: بعد.
1: والله والله بناتنا. اي والله اننا ما احنا ما ندري ان هذه
2: قلتي لي للساعة 6 شيخة. قلتي لي للساعة 6
1: للساعة.
2: يعني شنو في مجال اخلص آية؟
1: اكيد حبيبتي حياك الله.
2: لان احنا قلنا
1: تعالي وناخذ الجوله ونشوف المنتجات.
2: والله يا ريت ننتظرك في تغطيه ثانيه. ودنا بعد نتعرف على المنتجات الخليجيه المشاركه
1: على دوله مجاوره خليجيه.
2: تمام شكرا للشيخه.
1: عفوا لك.
2: شكرا. يعني مستمعينا الجميل في الجوله اللي خذتنا اياها شيخه اليوم بين المنتجات البحرينيه, ان احنا ما نشوف بس مجرد منتج يحمل اسم البحرين, لا, احنا نشوف وراء صناعه وطنيه, كفاءات, استثمار من الصوت. شفتوا الطموح شلون من شبابنا, ووجود اليوم وسط هذه التجمع الخليجي أكيد راح يفتح أمامه مساحة أكبر للنمو والوصول وحتى المنافسة.

التغطية الخاصة لمنتدى ومعرض صنع في الخليج 2026 في اليوم الثاني على التوالي. بكرة راح يكون آخر يوم. المعرض مفتوح من الساعة 10 صباحا وحتى 6:00.

خليجي، شراكات بين جهات متعددة، قدرة على تحويل فكرة التكامل الصناعي إلى مساحة فعلية يلتقي فيها صانع القرار ب يعني المصنع والمستثمر. والقيمة الحقيقية لأي يعني تنظيم ناجح مو فقط في الصورة اللي نشوفها خلال أيام الحدث، لكن في الفرص اللي راح يخلقها هذا المنتدى والمعرض. لقاءات راح تتحول إلى شراكات، شراكات يعني بتتحول إلى استثمارات ومنتجات خليجية تجد أمامها إن شاء الله أسواق وفرص جديدة. ويمكن هذه هو أجمل ما في صنع في الخليج، إن البحرين اليوم ما تستضيف معرض فقط، وإنما تستضيف مساحة خليجية لصناعة فرص جديدة.

إذن مستمعينا، ضمن فعاليات منتدى ومعرض صنعاء في الخليج 2026، يعني ما نتحدث فقط عن صناعة ومنتجات تعرض، نتحدث أيضا عن علاقات اقتصادية تبنى وشركات أو شراكات، خلنا نقول ممكن تبدأ من لقاء أو جلسة حوار وتتحول لاحقا إلى فرص حقيقية في التجارة والاستثمار. من هني يعني تأتي الجلسة الخاصة لغرفة التجارة الأمريكية في البحرين، اللي تجمع عدد من قادة الأعمال والخبراء لمناقشة فرص التعاون بين القطاع الخاص والتجارة أيضا والإستثمار.

0: الاستثمارات والشراكات الاقتصادية بين دول مجلس التعاون والأسواق العالمية. الجلسة إن شاء الله تديرها الأستاذة زهراء طاهر، عضو مجلس إدارة غرفة التجارة الأمريكية في البحرين، ويسعدني جدا أنها تكون معاي على الهواء مباشرة. أستاذة زهراء، حياك الله ويانا في ستار كافي ضمن تغطيتنا لمنتدى ومعرض صنع في الخليج 2026. يا هلا بتش.
1: أهلا فيك أخت هدى، ويعطيكم ألف عافية على هاي البرنامج المتميز والمتألق.
0: شكرا لك، شهادة أعتز فيها. يعني أستاذة زهراء، أعتقد وجودك اليوم مهم يعني لنا من زاويتين الصراحة، من زاوية خبرتك في قطاع الأعمال، ومن زاوية دورك أيضا في غرفة التجارة الأمريكية، خصوصا وأنك بتديرين جلسة خاصة ضمن المنتدى تجمع أصوات من مجتمع الأعمال. يعني يمكن قبل سنوات أستاذة زهراء لما كنا نقول صنع في الخليج، كان أول شيء يتبادر إلى الذهن هو المنتج نفسه ومكان تصنيعه، لكن اليوم المشهد تغير، الحديث صار عن صناعة، عن استثمار، سلاسل إمداد، قدرة اقتصادية، موقع للمنطقة داخل الاقتصاد العالمي. فلما يعني نتكلم اليوم عن صنع في الخليج، ماذا يعني هذا المفهوم اليوم؟ ليش أصبح اليوم أكثر أهمية من أي وقت مضى؟
1: طبعا مثل ما قلتي أخت هدى، الحين وايد أكبر بكثير من مجرد منتج إحنا قاعدين نصنعه في دولة خليجية. نعم. معينة. إحنا نتكلم عن بناء قاعدة صناعية خليجية قادرة على تلبية احتياجات المنطقة كلها والمنافسة في الأسواق العالمية، وفي نفس الوقت مثل ما قلتي خلق فرص للاستثمار والتوظيف. ومثل ما احنا شفنا في الأزمات الأخيرة من كورونا إلى الأزمة الأخيرة، خلت نعرف إن تعلمنا درس مهم. لما تتأثر حركة الشحن أو تتعطل سلاسل الإمداد اللي جاية من مناطق بعيدة، نكتشف أنه فعلا مهم أن يكون عندنا إنتاج داخل منطقتنا. صناعات الموجودة في البحرين ودول الخليج في هالفترة أثبتت بالفعل قيمتها. يعني الجلسة اللي إن شاء الله راح تكون بكرة موجودة
0: إن شاء الله،
1: عندي شركتين أمريكيتين موجودين في مملكة البحرين وهم يغذون المنطقة، فقاعدين يقولون مع الأزمة الأخيرة هم قدروا ان هم يسدون فجوه موجوده في السوق لان ما قاعده توصل المنتجات من برا.
0: صح صح. يعني يمكن استاذه زهراء وجود غرفه التجاره الامريكيه بجلسه خاصه يعني ضمن حدث عنوانه اصلا صنع في الخليج، يمكن هاي بحد ذاته يحمل دلاله ايضا مهمه، لان احنا هني ننتقل من استعراض اللي يصنعونه في الخليج الى السؤال عن شلون يصل هذا المنتج وهذه الشركات الى شراكات واسواق اوسع.
1: صح. طبعا احنا ليش الجلسة غرفة التجارة الامريكية اصلا تأسست في عام 2004 لما كان عندنا الـ FTA او اتفاقية التجارة الحرة مع امريكا بين مملكة البحرين، وكنا اعتقد احنا اول دولة خليجية.
0: نعم.
1: هني راويك بعد النظر اللي كان عندها مملكة البحرين وقتها بسبب هالاتفاقية.
0: نعم.
1: في وايد شركات امريكية قوية وكبيرة جات وأسست مصانع لها في مملكة البحرين.
0: حلو.
1: عشان منتجاتها تكون تروح حق المنطقة.
0: نعم.
1: الحين.
0: نعم.
1: اليوم بعد 20 سنة وأكثر من 20 سنة من هاي الاتفاقية.
0: أيوة.
1: قاعدين نشوف أهمية وجود هاي المصانع حق في مملكة البحرين حق منطقة الخليج ومنطقة الشرق الأوسط.
0: نعم. يعني إذا انتقلنا أستاذة زهراء من المشهد الخليجي إلى البحرين في محطة اقتصادية وايد مهمة تستحق اليوم أن احنا نقراها من جديد، ومثل ما ذكرتي يعني أكثر قبل أكثر من 20 عام مملكة البحرين اتخذت خطوة استراتيجية بتوقيعها لهذه الاتفاقية، اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة. ويمكن قيمة بعض القرارات يعني أستاذة زهرة ما تظهر بالكامل وقت اتخاذها، لكن تتضح أكثر مع مرور السنوات وتغيير الظروف الاقتصادية والعالمية. أنت كيف تنظرين أستاذة زهراء اليوم إلى قرار توقيع اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة قبل أكثر من 20 عام؟ وهل أثبتت التطورات الاقتصادية العالمية أن البحرين كانت تستشرف مبكراً أهمية بناء هذا النوع من الشراكات؟
1: طبعا يعني احنا الحين انت قلتي في امور احنا مثل الشجره تبتدي تحطين البذره، عقب تشوفينها عقب فتره من الزمن هاي البذره تصير شجره كبيره وتعطي ثمارها. حاليا هاي اللي قاعدين احنا نشوفها مع اتفاقيه التجاره الحره، لان صار في موقع البحرين الاستراتيجي اللي موجود، انفتاح اقتصادنا.
0: نعم.
1: البيئه الاستثماريه. هاي الاتفاقيه كلها شجعت الموارد البشريه اللي هي مهمه جدا في مملكه البحرين.
0: نعم.
1: وقربها الى الاسواق الخليجيه خلت عوامل

0: تخلي الشركات يعني شعور جميل ان انت تكونين في الولايات المتحدة وتشترين شيء يكون ميد ان بحرين.
1: صح.
0: فتخيلي هاي الاشياء اللي الكل يحتاجها. اذا نتكلم عن شركة ويست بوينت هم يسوون البيت شيت والشراشف للأسرة وكلها هذه كلها قاعدة توزع على الولايات المتحدة وإن شاء الله على منطقة الشرق الأوسط موجودة
1: إن شاء الله.
0: فهي كل الاستثمار الأجنبي مو بس إن إحنا نجيب مصنع أو منشأ، إنما شلون إحنا هاي الخبرات والتكنولوجيا والفرص نخليها على أساس نسوي شركات محلية تسوي كونكشن حق المنطقة كلها بسلاسل قيمة عالمية يعني.
1: نعم يعني فعلا هاي يعكس أهمية الرؤية بعيدة المدى، خلنا نقول لأن يعني الاتفاقيات الاقتصادية الحقيقية ما تقاس بس بنتائجها للحين الآنية، وإنما قدرتها على أنها تفتح فرص جديدة حتى للاقتصاد عقب سنوات يعني من توقيعها. لكن الشراكة الاقتصادية اليوم يعني يمكن تغير مفهومها، ما عدنا نتكلم بس عن شركة أجنبية تدخل سوق خليجي وتبيع فيه، إنما السؤال الأهم ماذا راح تضيف لهذا السوق، ماذا تنقل له، ماذا تبني معه، فشنو هو الدور اللي يمكن أن تلعب الشركات الأمريكية والعالمية في تطوير الصناعة الخليجية خصوصا في مجال التكنولوجيا، الاستثمار، نقل المعرفة؟
0: طبعا أنا شوي بحور سؤالك عشان الوقت بعد، لأن في نقطة وايد مهمة. أنت تكلمتي عن الصناعة الخليجية.
1: نعم.
0: أنا أبي أشكر مملكة البحرين طبعا وزير الصناعة والتجارة مع الأمانة العامة لدول مجلس التعاون أنهم دشنوا النسخة الأولى من صنع في الخليج.
1: أيوة.
0: لأن هاي النسخة الأولى هي عبارة عن تدشين مرحلة مرحلة قادمة تكون مركزة على التكامل الصناعي الخليجي. يعني احنا ما نتكلم الحين عن تنافس.
1: صح.
0: خليجي، نتكلم عن تكامل. هاي رسالة وايد مهمة.
1: نعم.
0: لأن كل دولة خليجية لها نقاط قوة وقدرات مختلفة.
1: صحيح.
0: وإذا قدرنا نربط هالقدرات ببعضها بنسوي منظومة صناعية أقوى بكثير من اللي موجود عندنا.
1: نعم.
0: طبعا المواد الأولية ممكن تكون في الدولة، تصنيع ممكن يكون في دولة أخرى، خدمات لوجستية في دولة ثالثة.
1: صح.
0: أسواق في دولة رابعة. لما نتكامل هاي العناصر وما نروح تحدي كثر ما نروح تكامل، هذه راح يخلينا قوة أقوى.
1: صحيح صحيح. يعني بتكلم شوي اليوم عن مشاركتك، يعني لأن الأفكار ما راح تبقى فقط في إطار الحديث العام عن هذا المنتدى، وإنما راح تكون أيضا حاضرة على طاولة نقاش تجمع قطاع الأعمال ضمن منتدى ومعرض صنع في الخليج، وأنت تحديدا أستاذة زهراء بتديرين الجلسة الخاصة لغرفة التجارة الأمريكية في البحرين ضمن Made in GCC خلنا نقول 2026. شنو أهمية هذه الجلسة؟ شنو الحوار اللي بتحرصين أنه يطلع منها بين مجتمع الأعمال الخليجي والشركات الأمريكية؟
0: طبعا احنا مثل ما قلنا غرفة التجارة الأمريكية تم تأسيسها بسبب الاتفاقية اللي صارت من 20 سنة، وإحنا قاعدين نحاول نركز على أهمية التجارة الحرة. راح نركز، احنا كلنا نعرف ان العلاقة بين الخليج والولايات المتحدة مو بس علاقة تجارية.
1: صحيح.
0: هي تجارية قائمة في استيراد وفي تصدير. وممكن يكون في علاقة شراكة واستثمار وتصنيع ونقل تكنولوجيا.
1: نعم.
0: واحنا دائما نقول ان مملكة البحرين هي الهب. يعني وايد شركات أمريكية عندها خبرة وتكنولوجيا وقدرة على الوصول الى اسواق عالمية، بس لما يجون يفتحون في مملكة البحرين عشان يخدمون المنطقة الخليج، هذه يعني بيعطين بالنسبة لهم شيء مهم.
1: صح.
0: وبالنسبة لنا احنا كمملكة البحرين شيء نفتخر فيه، لان عندنا موارد، عندنا بنية تحتية متطورة. فهاي كلها اللي احنا قاعدين نحاول نشجع الشركات الامريكية ان هي تستثمر في منطقة الخليج بشكل عام، وطبعا في مملكتنا مملكة البحرين بشكل خاص، على أساس أن هي توصل حق كل الأسواق القريبة من المملكة.
1: وأعتقد أني تكمن يعني قيمة المنتدى مو فقط في اللي يعرضها، وإنما في من يلتقي بمن وشنو هي الأفكار والشراكات وحتى الفرص اللي يمكن أنها تبدأ من هذه اللقاءات وتتحول لاحقا إلى مشاريع حقيقية. أستاذة زهراء، آخر سؤال، يعني في مثل هذه المنتديات نسمع وايد كلمات مثل networking، فرص تعاون، بناء علاقات وشراكات، لكن بالنسبة لرجل الأعمال أو الشركة شلون تتحول هذه اللقاءات خلنا نقول من تبادل بطاقات واتصالات إلى فرصة تجارية فعلية من خلال يعني الدور هذه يعني والغرفة وشبكتها؟ شنو اللي يحتاج القطاع الخاص الخليجي؟

0: يوم عشان يحول علاقاته من مجتمع أعمال أمريكي من إلى تواصل مع هذه الشركات والاستثمارات ومشروعات تكون قابلة للتنفيذ؟
1: طبعا أنا أقدر أقول أن لأن هاي النسخة الأولى من صنعة في الخليج أو Made in GCC اللي يميز هاي المؤتمر المنتدى والمعرض أنه هو يجمع تحت مظلة واحدة الحكومات والمصنعين والشركات والمستثمرين وقطاع الأعمال من مختلف دول الخليج. يعني أنت ما بس قاعدة عندك بزنس مان تو بزنس مان قاعد يتكلم، أنت جايبة المنظومة كلها عشان تتكلم وتناقش شلون ممكن يصير في تعاون. صح. أنا كسيدة أعمال مثلا حتى منظمة رواد الأعمال الإي أو بعد عندنا جلسة جايبين متحدثين من قطر من السعودية من البحرين نتكلم إن شلون ممكن يصير في تعاون رجل أعمال أو سيدة أعمال في دولة معينة ممكن يتعاونون مع دولة أخرى أو مع سوق عالمي أساس إنه يوفرون حق المنطقة. فالمنتدى هاي والمعرض اللي على مدى 3 أيام اللي ميزه انه هو مو بس مثل ما قلتي تبديل انه يو جاست جيف ا بزنس ورك، عندك ورش عمل، عندك اجنحه، كل دوله خليجيه لها جناح في تقريبا يعني متوسط 20 شركه صناعيه موجودين هناك. الامان العام لدول مجلس التعاون عندهم جناح الكل قاعد يحاول يشوف شلون يقدرون يوصلون الناس مع بعض، شلون ممكن الشركات الثانيه. احنا اليوم وايد فخورين في مملكه البحرين ان غراش الماي صنعه في البحرين، تمشين في وايد امور احنا ما كنا نعرف ان هذه صنعت في البحرين، في منتجات احنا كبحرينيين كنا عبانا تي من برا او تي من دول اوروبيه اكتشفنا ان هي او صنعه في البحرين او في المملكه العربيه السعوديه او في الامارات او في عمان قطر الكويت عشان لا يزعلون اخواننا الخليجيين. فحتى هاي كان فرصه حتى حق الاعلام المحلي والاقليمي والخارجي انه يشوف اشياء ما كنا نعرف عنها، ترى التكامل كان موجود بس ما كان ضوء مسلط عليه.
0: صحيح.
1: هاي النسخة الأولى اللي دشنتها مملكة البحرين أعتقد إيه هي اللي الحين سلطت الضوء وإيه هي اللي راح تبتدي تبين وايد فرص أخرى وبوتنشل.
0: نعم يعني مثل ما قلتي
1: أمور أخرى ممكن تكون، يعني حتى الجنوب كانوا موجودين عشان أنت لما تبي تفتحي شركة تبي مشروع لازم يكون عندك فاينانسينج أو تمويل.
0: صح.
1: حتى البنوك قاعدين يتصلون فينا يبون يشوفون شنو الفرص اللي ممكن هم يمولونها فرص اقتصادية عشان يبنون شراكات جديدة تمثل صناعة في الخليج.
0: صح، يعني مثل ما قلت قبل شوي القيمة الحقيقية لأي منصة لأي منتدى لأي معرض يعني أعمال مو بعدد الأشخاص اللي نلتقي فيهم وإنما بشنو ممكن ينتج عن مثل هذه اللقاءات بعد ما تنتهي الفعالية من شراكة من استثمار من دخول سوق جديد أو حتى بداية مشروع جديد. يعني إحنا أستاذة زهراء عضو مجلس زهراء طاهر عضو مجلس إدارة غرفة التجارة والتجارة الأمريكية في البحرين نشكرك جزيل الشكر على هذه المداخلة وبالتوفيق لك في إدارة الجلسة إن شاء الله الخاصة لغرفة التجارة الأمريكية ضمن صنعة في الخليج 2026. بتكون الساعة كم؟
1: بتكون إن شاء الله بكرة الساعة 4:30 العصر، ما يحتاج تسجيل، كلكم مدعوين إلى مركز البحرين لأنه بيكون في أصلا ورش ثانية جولات ثانية
0: إن شاء الله.
1: حتى منظمة رواد الأعمال عندهم فأعزم الجميع أن من الصبح من الساعة 10 إلى 6 بكرة آخر يوم حق معرض صناعة في الخليج.
0: نعم.
1: نتمنى أن نشوف الجميع
0: بإذن الله، نتمنى لك كل التوفيق في إدارة الجلسة طبعا وأكيد بنتابع شنو راح تطلع من أو يطلع من وراء هذه الجلسة من أفكار ونقاشات لأن في مثل هذه الأحداث مو كل النتائج ممكن يعني نقيسها باللي يحدث داخل القاعة لكن أهم نتيجة تكون الشراكة اللي بتبتدي عقب هذه الجلسة
1: الله.
0: وعقب هذه الفعالية. شكرا جزيلا لك أستاذة زهراء.
1: شكرا لكم.
0: شكرا.
1: شكرا. مع السلامة.

0: FM
1: لاج المنادي ثم نادى وكبر وأعلن دخول الوقت لعماد هالدين. قوموا توضى صل وقرأ تدبر وابشر براحة قلب في العصر والليل.

الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

0: ورجعنا نتواصل معكم من جديد مستمعينا في آخر دقائق من ستار كافيه والتغطية الخاصة بمعرض ومنتدى صنع في الخليج 2026. ونرجع لك شيخ أبو كمال في موقع الحدث.
1: أهلا وسهلا فيك ومرحبا بكل مستمعين إذاعات البحرين. راح نكمل الجولة الجميلة في معرض صنع في الخليج. لكن قبل ما أروح حق الدولة الشقيقة الثانية اللي حم ما بقول لكم مي معنا عصام من ميناء خليفة اللي هو المسؤول عن كل الأشياء اللي قالتينا من خلال كلمنا عن مشاركتكم.
2: حلو.
3: أولا معكم عصام السعداء من ميناء خليفة بن سلمان. احنا والله سعداء اليوم بمشاركنا في منتدى ومعرض صنع في الخليج كشركة ABM Terminal. أوكي، هالمعرض اللي من الأول يعني في الخليج انفتح في البحرين وقرب الأشقاء في الصناعات والمبادرات وهذه، وإحنا والله سعيدين من تواجدنا هنا عشان نشوف الصناعات وشلون نقدر نساعد الزملاء والشركات والمصنعين في الأمر.
1: يعطيك ألف عافية هدى. راح انتقل إلى دولة شقيقة. قبل ما انتقل لها أو شو أهنيها وبارك لها بفوزها بكأس الخليج. يعطيكم ألف عافية. أول شيء نبارك لكم فوزكم في كأس الخليج ونهنيكم على مشاركتكم في هاي المعرض. نرحب فيك أستاذ أحمد.
4: الله يعطيك العافية. الله يبارك فيك. أنا أحمد رشام، الشركة الألمانية السعودية، مدير المشتريات فيها. شركة متخصصة في مجال الكيميكال، تصنيع الصوديوم ميثيليت على مستوى العالم، يعني يعتبر أكبر منتجين الصوديوم ميثيليت على مستوى المنطقة الأكبر وعلى مستوى العالم من أكبر مصدرين المادة.

0: هذه. هذا بشكل مختصر موقعنا في الدمامة الصناعية الثانية.
1: يعطيك ألف عافية. المراعي من الشركات الغذائية اللي ما شاء الله يعني نشوفها على في البحرين كل برادة وكل شيء. نرحب فيك أستاذ
2: أحمد.
1: أحمد يعطيك ألف عافية. كلمنا عن مشاركة المراعي في المعرض.
2: طبعا شركة المراعي من الشركات الكبيرة الرائدة على مستوى الخليج طبعا, ويعني احنا يعني استانسنا لما شاركنا في هذا الايفنت الجميل اللي جمع دول الخليج كامل يعني, وعرفنا على باقي الشركات الكبيرة, واحنا الحمد لله من احدى الشركات الكبيرة يعني على دول الخليج, ان شاء الله بتتوسع اكثر واكثر. وطبعا في شيء كبير اليوم يعني فرحتنا الكبيره للمنتخب السعودي في الفوز يعني, ونبارك لاهلنا وان شاء الله يجمعنا في ايفنت ثاني ان شاء الله.
1: يعطيك الف عافيه احمد. وايضا من المنتجات السعوديه الموجوده في المعرض
3: شركه ارما. شركه ارما السعوديه شركه متخصصه في توفير مستلزمات المطاعم والفنادق والكافيهات, و طبعا بنقدم كل الحلول دي بحلول متنوعة وجودة منافسة وأسعار جدا ممتازة.
1: يعطيك ألف عافية. ومع أن كنزة فوزية يعطيك ألف عافية. وكلمنا عن مشاركة كنزة في المعرض.
4: الله يعطيك العافية. أنا فوزية عبد الكريم مشرف تسويق في شركة كنزة السعودية. مصنعنا في جدة وإحنا منتج سعودي 100%. مرة فخورين في مشاركتنا في معرض الصنعة في الخليج ضمن الجناح السعودي, واليوم احنا قاعدين نعرض منتجاتنا في المعرض وفي فرصة للتذوق.
1: اهم شيء فرصة للتذوق
4: بالضبط.
1: يعطيك الف عافية فوزية. وجا انا سعيدة في كل هذه الجولات. يمكن انا لحم بقى بعد دول خليجية مشاركة, لكن ان شاء الله باكر انا وعدكم ان راح اخلصها معاكم ونعرفكم على كل الموجود في هذا المعرض.
5: واهم شيء فيه تذوق. قالت
1: تذوق هدى. انا هدى يعني من باب الدعابه والمزحه ابي لك شيء كذي عشان تحطين في المنتج.
5: تخيلي ان شاء الله ان شاء الله الحق عليهم يا ربي. مشكوره يا شيخه.
1: وشكرا لكم وشكرا حق مستمعين اذاعه البحرين, وان شاء الله اوعدكم باكر نكمل باقي
5: باذن الله
1: الدول الموجوده
5: باذن الله. يعطيك الف عافيه شيخه ابو كمال, وشكرا لك على وجودك ويانا امس واليوم وان شاء الله بكره, وعلى كل التفاصيل والصور اللي نقلتيها لنا من قلب معرض الصنعة في الخليج 2026. طبعا مستمعينا, وقبل أن نختم حلقتنا اليوم من افتتاح رسمي حمل رسالة واضحة حول التكامل الصناعي الخليجي إلى قراءة إعلامية حاولنا من خلالها نشوف أبعد من الخبر إلى القطاع الخاص والشراكات الدولية والأسواق العالمية, يمكن نرجع في النهاية إلى نفس السؤال اللي ابتدينا فيه, شنو يعني فعلا أن احنا نقول صنعة في الخليج؟ يمكن اليوم هي عبارة على منتج, لكن الطموح أكبر أن تصبح هوية اقتصادية, أن يكون وراها علم ومعرفة, استثمار وابتكار, كفاءات خليجية, سلاسل إنتاج مترابطة, ومنتج يستطيع أن ينافس خارج حدوده, لأن القوة مو في أن تصنع كل دولة أكثر من الثانية فقط, القوة في أن نعرف شنو نقدر نصنع كلنا مع بعض. ومن البحرين في النسخة الأولى من صنعة في الخليج 2026, يمكن يكون السؤال اللي يستحق أنه يبقى معانا حتى بعد انتهاء المعرض, مو شنو عرضنا خلال هذه الأيام, بل شنو راح يبدأ من بعد هذه الأيام. كنا معاكم من ستار كافيه مستمعينا من الإعداد والتقديم هدى درويش, مريم قبيل من المتابعة والتنسيق, عبد الرحمن البطي مخرجنا مخرج برنامج ستار كافيه حييكم ويقول لكم انتظرونا بكرة إن شاء الله في التغطية الأخيرة لصنعة في الخليج 2026 بإذن الله باكر.

0: جديد الفنان عبد الله الرويشد ميني ألبوم بعنوان عبد الله الرويشد 2026.
1: إيه أنا مجبور فيك.
0: يتضمن 5 أغاني.
1: لا تحاسب ولا تعاتب. وينك أعزم؟
0: حاليا على يوتيوب يانجو بلاي أبل ميوزك أنغامي وسبوتيفاي.
1: عادي لما يخونك.
0: إنتاج وتوزيع روتانا.
2: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
3: وانتهى الأمر إلى ليث الشرى سيدي وهو أبي المنجبي. أنا من عيسى وعيسى وحده بطل الروع وغيث المجدب.
2: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: إرشادات العودة للمدارس. العبور الآمن. العبور من الممرات الخاصة بالمشاة عند إضاءة إشارة المشاة باللون الأخضر. الانتباه أثناء العبور وعدم الانشغال بالهاتف أو استخدام سماعات الأذن بشكل يؤثر على السمع. النظر لليسار ثم لليمين ثم لليسار مرة أخرى، والتأكد من خلوه من المركبات. تجنب ممارسة الرياضة أو اللعب بالقرب من الطرق الرئيسية والفرعية. مع تمنياتنا لكم بعودة آمنة.
1: بحرين FM على هواك.

0: الشعور اللي تمتم فيه واصل من عيونك قبل تتكلم وصلي لا تقيس الحب من باب التواصل انشغلت احيان وانت تتصلي
1: مطول الغابات ليه للحين غايب ما علمك
0: انت ما انت بدنيتي تحصيل حاصل انت اجمل شيء بالدنيا حصل.

0: الحمضة.
1: تعرف إن حول 60% من استهلاك الكهرباء مرتبط بالتكييف، والتوفير أحياناً يبدأ من أشياء بسيطة. فلتر نظيف يعني كفاءة أفضل. غرفة غير مستخدمة، المكيف فيها مو ضروري يشتغل. نوافذ وبيبان مغلقة بأحكام تساعد على بقاء البرودة. درجة حرارة المكيف المناسبة تفرق في الاستهلاك. تفاصيل صغيرة وفرق كبير.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: عيسى ويطلق لساني قولتي عيسى، سمح المحية ندي الكف وافيها، الجود والعدل والإحسان والعفة أشرف مزايا عي العد يحصيها.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

لا تتجاهل إساءة أو إهمال حيوان، بلاغك قد يكون سبباً في حمايته. الخط الساخن لمخالفات الرفق بالحيوان 1798-7227. الرفق بالحيوان مسؤولية.

0: رحلة الذكريات ما بين أغاني الثمانينات والتسعينات. الله يا ذاك الزمن فيه المعاني واللحن، نميل للطرب الأصيل ونسترجع الوقت الجميل.
1: بحرين FM على هواء.

مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها. عيسى فريد زمانه فاسأل به أهل العلا من حاضر أو باد، ملك الجزيرة والخطوب تنوشها فبدا بها داعي السمو ينادي، واستل أحقاد الضغائن فاستوى الإنصاف في السكان والوفاد. من أشعار

سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة، مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

ولكن تجارب نعيشها. في كل رحلة بنروح إلى وجهة مختلفة بين البحر، التسوق وأسلوب الحياة العصري. مملكة البحرين وجهتك السياحية لصيف 2026. في البحرين إذاعة البحرين الشبابية 98.4 شباب.

لاج المنادي ثم نادى وكبر وأعلن دخول الوقت لعماد هالدين. قوم وتوضى، صل وقرأ، تدبر وابشر براحة قلب في العصر والليل.

عددني الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

0: قلبا.
1: قولوا لي عن أول شيء في بالكم، عن المكان، عن الشخص أو الحدث اللي كل ما تسمعون هذه الأغنية تذكر.

0: والكل نسى.
1: حاليا على يوتيوب يانجو بلاي، أبل ميوزك، أنغامي وسبوتيفاي. إنتاج وتوزيع روتانا.
2: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
3: في مملكة شيخ عن اللوم معزول، ابن علي عيسى شقى كل عيال، من له مضيف دايم الدوم مدهول، وكفن بنضح الجود للمال بالذال.
2: من أشعار سليم بن عبد الحي. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: كلنا عندنا بلان A، الخطة اللي رسمناها في بالنا وتوقعنا إن الأمور بتمشي عليها خطوة بخطوة، لكن الحياة نادراً تمشي حسب الخطة. أحياناً باب يتسكر، وأحياناً فرصة تضيع، وأحياناً كل شيء يتغير في لحظة. وهني تظهر بلان B، الخطة اللي ما كانت في الحسبان لكنها غيرت كل شيء.
1: بلان B على 98.4 شباب.

لاج المنادي ثم نادى وكبر واعلن دخول الوقت لعماد هدي قوم وتوضا صل وقرا تدبر وابشر براحة قلب في العصر والليل.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

0: اليوم بانت في عيونك مواريك، ما عاد ينفع ليش تاخذ بشوري؟ تبي المفارق روح ماني براجيك فارق، وهذا من دواعي سروري، وان كان ما تقدر انا اللي بخليك محتاج ارتب المفارق اموري، لا تعتذر والله يسهل خطاويك، من كل عذر ما عاد يرضي غروري،
1: ما عاد يرضي غروري.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: خوضوا غروس شوفها نعمة الحال، وانصوا حليف المرجلة والشكال. يا أبو علي صاحبك مسرور الأحوال، في ضف من غر المعالي، خصالة بدر الهدى غيث الندى حامي التال، أبوي ريف اللي جليل حلال.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

تشير الإحصائيات إلى أن أكثر الحوادث المنزلية تقع بسبب الإهمال. المطبخ أكثر عرضة لاندلاع الحريق لاحتوائه على اسطوانة الغاز والعديد من الأجهزة الكهربائية لإعداد مختلف المأكولات. لذلك يجب التأكد من السلامة في المطبخ والاهتمام بنظافته، وبالإضافة إلى العديد من احتياطات السلامة لمخاطر الكهرباء المنزلية. عدم تحميل التيار الكهربائي أكثر من طاقته. تجنب ترك الأجهزة الكهربائية في وضع التشغيل ولمدة طويلة دون رقابة. يجب وضع خزان الماء خارج دورات المياه وفي الأماكن المفتوحة. إجراء الصيانة الدورية. يجب الاكتفاء بتشغيل عدد قليل من مكيفات الهواء وخصوصاً في وقت الذروة، مع تمنيات الدفاع المدني بالسلامة للجميع.

0: ناديت الفنان عبد الله الرويشد ماني ألبوم بعنوان عبد الله الرويشد 2026.
1: هنا مجبور فيك
0: يتضمن 5 أغاني.
1: لا تحاسب ولا تعاتب وينك أعزم.
0: حاليا على يوتيوب يانجو بلاي أبل ميوزك أنغامي وسبوتيفاي.
1: عادي لمن يخونك
0: إنتاج وتوزيع روتانا.

0: أنسى جيدا، أنصت برفق، إنها أفكارك، إنها نفسك أنت. منذ آلاف السنين كنت وما زلت تغذي العالم بها ليصبح مستقبلك حاملا لبصمتك في هذا الوجود. IFM على بحرين FM، أنت من يصنع اللحظة.
1: أنتم تستمعون إلى حلقة معادة من برنامج IFM.

0: الأحداث وشخصيات هذا البرنامج من نسج الخيال ولا تمت للواقع بصلة. ربما
1: مش مقترين في النافع شنو دي؟
2: شاكين
1: لا تقولين اسم الهذي
2: مشروب غازي مع سلاش آيس.
1: قلت مختارين
2: لا شوف أقول لك شيء
1: مختارين في
3: آيس كوكا كولا.
2: الله سبحان الله
1: جرّك.
2: يا مرحبا يا مسهلا يا مرحبا.
1: شنو نحبكم مستمعينا
2: وايد وايد قد السماء قد الأرض.
1: وايد نحبكم يعني
2: هالكثر.
1: أحمد حط الإيميل بقول لهم ليش حفظوا الإيميل ذي
0: ifm93.3@gmail.com.
1: طرشوا صوركم.
2: ما يصير طرشوا
1: بلا نحطه ورا تشريك لنا
3: عجل
1: بورتري
4: صورة جي تشخلها.
1: وايد نحبكم بدليل نحن نفكر نسوي الحلقة يوم واحد في الأسبوع. وايد وايش رايك
2: جست ويكند
1: بس يعني بدل الساعة ساعتين بس في الويكند.
2: لا لا لا لا لا
1: روح روح عليه روح عليه روح عليه
2: خليك
1: اطلق العنان لأعضاء جسمك فلتتفتش العضلات. روح
2: 3 hours.
1: ثلاث
2: ساعات متواصل.
1: Go far يعني روح من هناك. Go far 3 hours.
2: Go far. Far away.
1: Far away by go far 3 hours. 3 hours. Two hours. Cannot.
3: تفضل فهمني.
2: Accepted.
1: I'm accepted.
2: انت تبي تقول ابلعها
1: اي
2: لا حول
1: والله
2: لا تعلمهم من
1: احمد فري اور ار يو اوكي فري اور احمد
2: ام بلا فري اونلي 1 داي ان ذا ويك
1: اوكي ذا ويك
2: انزين
1: ذا ويك ايش مسوين داي ان ذا ويك تعرفين كم عدد ذا ويك 2 hours اي ثينك مور ذان انف. Thank you for your cooperation.
2: Okay.
5: Thank you for your cooperation.
2: We will make a stibion.
1: We'll milk what?
2: And we will see, inshallah.
1: لأن يعني you see.
3: إيه ما أعرف.
1: We start before how many years now?
2: From 2011 or 12.
1: What we have credit for this business?
2: No credit.
1: Nothing. Only bugo.
2: No bugo. Only wasting our time. Wasting. Wasting يعني كنا احنا قاعدين يعني
1: نضيع
2: وقتنا.
1: Nothing. No هدف, no فكرة, no خداي. يعني we come old now. I am 54.
2: لا ما تتكلم عن نفسك. No, I am still.
1: She 52.
2: No. Still young.
1: We know أحمد before 10 years, 3 years. أحمد 20 years. مسكين now. He looking 60 years old. لا. خلاص.
2: He's now بوفهد, not أحمد.
1: Yes. إحنا we know him before he's in the روضة. Now he came with Fahad. خلاص. شو رايك يا أحمد؟ Only one in the day. The week أقصد.
3: صح.
1: Something يعني.
2: Something wrong.
1: Like.
2: What?
1: Candy.
2: Oh my God.
1: Like a candy.
2: Yes.
1: 2 hours in the week.
2: Sweet.
1: Sweet candy. Then and خلاص. See you next week.
2: يبي لنا بوب مارلي على مايكل جاكسون على
1: انجليزي دمار.
2: بس على فكرة ترى احنا نمشي روحنا خصوصا في السفارة.
1: شوف احنا انجليزياتنا تنوقلش احنا انجليزياتنا مطاعم وسفر
2: بقول انا
1: في nothing to do.

0: نانا نو نو
1: نانا
2: نانا
0: في السفر اكشخ انا عليهم بالانجلش
2: تخشون على من
0: اكشخ عليهم خصوصا اذا شرق اسيا
2: اي هذا هو
0: اكشخ عليهم
2: يلا فيك خير روح لهندا لك وش خير بالانجليزي
0: بتكلم بريتش عادي
2: شو اي بريتش
0: ترى الاكسنت البريتش غير على الامريكان اكسنت
2: يلا give me example for what you say now يلا give me example
0: بريتش يعني
2: اي بقول بريتش
0: how much
2: بقول ولا
3: بس
0: اذا اذا امريكي
2: هذه بريتش how much زين امريكي
0: How much?
2: Go far, go.
0: How much?
2: Go far.
0: يعني تعرف اللي ضايع ضايع
2: مدارس استقلال شكله.
0: لما
2: ما أدري مش كاتب
0: بنسافر بنسافر لأن شفيك بنسافر إحنا اليوم.
2: كشخون بس شرق آسيا هناك عندك يا هناك كشخون.
0: سبايدي.
2: No, ليلك ليلك.
0: No have.
2: No have, ليلك.
0: أصلاً هم يخربون الإنجليزي مالك هم
2: لا يعصبون إنك أنت ما تعرف أنت هناك تحس نفسك خرج بريتش سكول
0: شوكولات
2: وأنت شوكولات لا هاي غير اللي يامهم شوكولات هاي نقا اللي يامهم غير
0: آخر
2: أوي
0: إنزين يلا
2: يلا بقو
0: يلا حياكم الله حياكم الله ويا هلا وسهلا فيكم مستمعينا تحية كبيرة من لكم من إذاعة بحرين اف ام على 93.3 اف ام من البحرين نحييكم ونرحب فيكم أكيد ويشاركونا هذا تردد الأخوان والأصدقاء والأحباء من المملكة العربية السعودية تحية كبيرة لكل أهلنا في السعودية
4: مرحبا بأهلنا في السعودية
0: ونروح الإمارات الحبيبة على 88.4 اف ام ودبي دار الحي
4: الإمارات الحبيبة يا مرحبا فيكم
0: أحد قال لها أن هي تعبر عن مشاعرها يعني ولا شنو
2: ثقيلة
0: يا الله هذا الملقوف ما ننسى ما ننسى يا جماعة التطبيق الخاص بتلفزيون وإذاعة البحرين اللي حاب ينزل هذا التطبيق يسمعنا من أي مكان كنت في العالم إن شاء الله كنت في كوالالمبور
5: Download the Bahrain TV and Radio app
2: لا بس فيها صح لأن نصل عندنا الأفوان هناك لا مالنا
0: Oh yes next week
2: Next week because Ahmed he will go there
0: يعني I don't know why they didn't choose us to go there
2: because not identification not matching with the F1 we are matching in the restaurant matching in
0: okay
2: بقو
0: يعني احنا we hope all the best ان شاء الله for the
2: grammar زي القرف
0: اوكي المهم ان شاء الله يستمتعون
2: آمين
0: وأنا أقول لك من الحين مكلارن مكلارن أقول لك من الأخير خلاص انتهينا
2: محفظة الاثنين مكلارن وفراري ما تعرف ولا فريق ثاني ولا فريق ثاني
0: ريد بول
2: إيه
0: عارفة مرسيدس بعد عارفة
2: لا يا هلا ويا مرحبا فيكم مستمعين الكرام في كل مكان في هذا العالم ترددوا طبعا قالت التطبيق ترددوا 93.3 من البضابي 88.4 الإيميل سمعتوا اللي بتطرشون صوركم عليه
0: تيك توك
5: IFM 93.3
0: حياكم الله يا هلا وسهلا حيا الله كل من يشارك معنا ويشاهدنا طوال هالساعة هذه على الهواء نكون معاكم من البحرين الحبيبة من الساعة 8 إلى 9 مساء بتوقيت البحرين يا هلا وسهلا فيكم منورين كلكم صراحة اليوم موضوعنا شوية أحس إنه مبالغ فيه
2: نعم
0: بس تتخيلون إن هذه اللي بتسمعونه الحين حقيقة وواقع وفعلا يصير وفي السفر ومن أهلنا وأحبائنا من الخليج الخليجين شوية
2: لا الخليجين حلوين ما بيمشي
0: حلوين بس يحبون الرفاهية والترف
2: صادني في غرابة
0: عشني في كلامة ها
2: شفت الاغنيه الفيديو كليب مالك؟

0: تمثل اللي جوله ينن
1: يحب يراهي نفسه ها
0: يتبحبح
1: يصير كشخة
0: إيه.
1: ها
0: إيه. تقصدي نهايط
1: لا ها مهايط شيء إيه. وانه هو يبي يكون في مستوى يعني اللاكجري
0: اللاكجري
1: إيه.
0: وصلت للمايك
2: عندك فلس تسوى فلس
0: زين.
2: ما عندك فلس ما تسوى فلس
1: المهم خل نسمع أخونا من دولة الكويت تحية كبيرة لكل من يسمعنا ويتابعنا أهلنا وأحبانا في الكويت طبعا يعني للأسف إحنا ما نعرف اسم الشخص لكن نوجه له تحية هو فيديوهات عماد ساخرة يعني عرفت اللي وين ينتقد
0: كوميدي يعني
1: بالضبط
0: لا العلوم ما صار حساسين بزيادة نشوفكم
1: لكن بأدب صراحة يعني أسلوبها راقي ومؤدب المهم خل نسمع الفيديو والموضوع اللي راح يقوله من بعض اللي يسافرون دول خلينا نقول أوروبية أكثر خلينا نسمع
3: شنو جوهم أنا خاف أقول تقولون عني كذاب بس بقول بس والله مو كذب والله في جروب في مجموعة كذي شباب يسافرون يروحون الدول الكشخة يعني الدول المالات البهرجة يأجرون واحد الصبح يأجرون واحد تعال شنو وظيفة هذا الواحد يا جماعة أخاف أقول تقولون كذاب أوكي بس بقول وظيفة هذا الواحد يروح يصف دور يحجز لهم كافيه دور ساعتين يلا روح على ما هم يونا يوقف ساعتين ينطر الدور لما يدورهم هم يون وصلوا الكافيه يقولوا له الحين روح المطعم الفلاني صف دور هذا يروح يصف دور ينطر يا دور بالمطعم الفلاني عقب المطعم الفلاني يقولوا له اوكي يروحوا له عقب ساعتين ونص من يجي دوره يقولوا له اوكي الحين روح نبي نحلي بالمكان الفلاني روح صف دور انطر على ما يجيك الدور على ما نوصل لك احنا يروح يصف دور ساعة ساعتين ثلاث ساعات اربع ساعات عد على حسب شوف متى زين اخر اليوم يحسبونه كم حساب هذا ناطور وظيفته ناطور بس يروح ينطر بس كم حسابه من 1000 إلى 2000 يورو 1000 يورو 350 دينار 2000 يورو يعني 700 دينار ياخذ باليوم بس يروح ينطر عند الكافيهات الربع اللي بسافر يبي ناطور يقول لي أنا ما عندي شغل ترى على أيام أروح أنطر باليوم 700 ها بالشهر طلع لك شيء وشويات يعني تخيل معاي انت الحين مسافر بس عشان تكشخ كل يوم وتروح ترزز المطعم الفلاني بعدين تروح تحلي بالمكان الفلاني بعدين تروح تشرب قهوة بالكافيه الفلاني
0: 180 دينار اسويها لك
1: اوفر يلا شفت الفقر شفت الفقر الحالي لا تسوي كذي خليك راقي اكثر عط نفسك
0: امل السكن علي
1: استغفر الله
0: أسقص لي تذكرة على إيكونوميسي الأخير قبل دورة المياه
1: الريال يقول لك 100 ديار وانت تقول لي 180 ايش فيك
0: عشان أكسر سوقهم
1: بي. لا
0: عشان أكسر سوقهم
1: هاي البحريني
0: واشتغل حق أكثر من مجموعة
1: هاي انت بتسوي
0: يعني شنو شغلتي بس وقف الطابور واقف الطابور شاستي يعني
1: عادي ترى يمكن ساعة ساعتين
0: ما أنا واقف قاعد أشيل طابوك واقف
1: لا إله إلا
0: واقف الله واقف سولف مني يضحك مني سناب مني يدور براذر يدور حق المجموعة الثانية
1: أولا طبعا أخواننا قالوا أن الأخ اسمه علي بوغيث تحية كبيرة له وشكراً أخوي أنك تعطيتنا اسمه المهم أنا أول مرة صراحة شوف سمعت وايد أشياء كذي غريبة وعجيبة تصير في السفر
0: يعني مفوشة أرمل أخي
1: لكن أول مرة أسمع أنك أنت تأجر شخص على أساس أنه هو يحجز لك مثلاً يصف لك في مكان في كافيه في مطعم بتتريق بتاكل كيك عند المكان يعني هذه صراحة جديدة أنا علي عماد إحنا عادة نأجر تاكسي نأجر لنا سايق مثلاً يعني
0: من يأجر سايق؟
1: تكلم عن نفسك أنا ترى على فكرة على طول أرتب من هني قبل
0: ترتبين حدك بولت موتورسيكل بعد
1: لا من البحرين أرتب سايق مع السيارة هو أي سيارة ترى اختار لا
0: في ابو ظبي بغيت تركبني على شناط ورا من خرعه هديت البيم رحت حق اليوكن القديم الله يهداك بس
1: لان هي اساس صراحه يعني خدمت
0: المهم سؤالك الحين شنو ايش تبين
1: منها انا سؤالي شنو الاشياء ها او التصرفات اللي احنا نسويها كخليجيين وكعرب لما نسافر شنو الاشياء التصرفات اللي تحسها بالفعل يعني شيء تحس مو معقول ما يدش مخك في اشياء غريبه في اشياء عجيبه في اشياء نتقبلها في اشياء ما نتقبلها انت كشخص هل ممكن ها تسوي هالتصرفات يعني مثل انك انت تاجر شخص يروح يقف في الطابور وتعطيه بعدين اخر اليوم تعطيه فلوس بس انا اقول لك شيء I think it's worth it
4: استني حبيبتي ليش؟ حبيبتي استني
1: ليش اذا انت معاك 3-4 زين وبيكون شيرينج يعني انت بتدفع يمكن كم بتدفع بيبي يمكن 50-60 دينار
0: بتدفعين انت 50 ريال
1: ايه بيوفر علي الوقت بيوفر علي كل شيء بروح كل شيء جاهز I think I will think about it صدق
0: انا اقول انا بعد
1: سفرتي الجايه
0: سفرتي الجايه
1: بس لازم عاد يكون جذرنج يعني يكون معك اكثر من شخص لان انت
0: انا والله اعطيتكم الاوفر 180 بوقف عينك في الطابور 200 اشيلك اوصلك للكرسي
1: زين نبي نسمع ارائكم نسمع افكاركم نسمع تجاربكم
0: ليش نسوي
1: كذي
0: بالسفر يعني هذه حاله واحده اللي قالتها سيمة حاله واحده مثل واحد في امثال كثيره نبي نعرفها منكم ليش احنا نسوي كذي بالسفر ليش احنا نظهر للناس ان احنا ترى احنا احنا موجودين في بعض التصرفات وشنو هي التصرفات التلفون ما في اثقل منه اللي راح تقول لكم الرقم
5: شكرا عماد 1-7-4-50-50-6 من خارج البحرين إضافة فتح الخط زائد 9-7-3-1-7-4-50-50-6
0: المهم الرقم
1: 1-7-4-50-50-6 من داخل البحرين اللي حاب يتواصل معنا من أخواننا من خارج المملكة على 0-9-7-3-1-7-4-50-50-6 نبي نعرف بعد أخواننا الخليجيين يعني قولونا عن تجاربكم في السفر عماد شغلة ثانية نحب نأكد عليها بأن اللي عنده كيفه لا يعني لأن اللي عنده كيفك شلون بتصرف
0: شوف الحين ما اتكلم على
1: لكن اللي يقحم نفسه في
0: اللي يقحم
1: اي في الرفاهيه والترف وهو يعني
0: ليش انت قلتي اللي عنده كيفه وما اللي عنده كيفه
1: اي لان عماد الله راهي
0: من قال لك اللي عنده في احد منهم يسمعك الحين ترى كل اللي يسمعونك احنا نفسنا
1: تهجر
0: اي نتكلم على احنا يعني احنا
1: يعني درزنون
0: 100% ما جبتي يوم انت هاي كلهم نفهم اللي عنده ما يسمعنا اصلا ولا فاضي يسمع عمر السيما اصلا عموما السؤال بعد الثاني هل هذه التصرفات لها تداعيات سلبيه لصورتنا في الخارج ولا لا
1: يعطي انطباع سلبي مو حلو
0: على مستوانا احنا يعني مستوانا احنا
1: الو مساء الخير
6: Yes, hello. Good evening.
1: Hello, Shada. How are you?
6: I'm fine. How are you guys?
1: Fine, thank you.
6: أنا حسيت
0: أن قلت بالبرنامج قلت يلا خلاص وياكم. أنا أدري أن أنتم خلطتوا بيننا وبين
6: 96.5.
1: أنا حسيت غلطانة
6: يعني.
1: حياك الله شذا.
6: خصوصا يعني
1: انجليزية تيما شو رايك؟ اوه بيرفكت ها؟
0: بعدين سكول
1: درتي انا اقول درتي زين شذا هالتصرفات هذه انت تشوفينها تصرفات سلبية ولا لا عادي يعني الموضوع ذي مثلا كل واحد كيف شلون يتصرف في السفر شنو الانطباع اللي يعطيه عن احنا كعرب حق الاجانب هناك
6: طيب اوكي اول شيء هاي انا اول مره اسمع ان في ناس تاجر ناس يروحون يصفون عنه هاي اول مره وطبعا يعني هاي حركه بايخه جدا
1: يو ديدنت لايك ات اوكي
6: لا بايخه يعني
1: بايخه اتس بايخه
6: انتوا قلتوا 700 دينار كويتي هاي مو شويه
1: بس شيرنج عاد شيرنج شذا يعني مو شخص واحد
0: لا شيرنج عندي الموضوع فتحه
1: اوكي
6: أنا عن نفسي مو بحد يوقفني مو بلازم أروح المكان إذا

0: ما حسيت على طول.
1: انزين
0: انطر نص ساعة اوكي، لكن اكيد تصرفات اخذ وايد شوهت صورتنا هنا.
2: مثل
0: اوكي الحين بقول لك، خصوصا انا كنت هناك لما كنت درست وبالصدفة كنا نازلين لندن. صديقتي الأجنبية شافت موقف يعني اشمئزت. كنا قاعدين في مكان مرموق اوكي في كوفي شوب، وفي في ناس من فئة معينة من الخليج قاعدين ياكلون. زين معاهم خدامتهم، الخدامة وين؟
2: واقفة
0: على صوب، قاعدة على صوب وما تاكل.
1: مسكينة عادي يعني اتس نوت.
0: انا هني يعني حاولت بكل الطرق والطرائق اني اشرح لها ان هاي حالات استثنائية. الدارة يعني
2: خذت الفكرة علينا،
1: يمكن بيسوون لها تيك اواي، ليش نظلمهم؟ يمكن
0: لا لا بقول لك في النهاية هي بني ادم والريحة مبزين. يعني انا بالنسبة لي انا استاء، وخصوصا اللي يبونهم عشان يشيلون اغراضهم معاهم، يشيلون شنطهم. ليش استعملتوا خلق الله لهالدرجة يعني؟ والله انتوا هاللون التكالي.
1: زين زين شاذا، انت انت نعم. انت في اعتقادك يعني احنا اللي نسافر ليش ليش يصير عندنا او عند البعض هاجس بان انا ابي اراوي الاجانب باني انا عايشه في ترف، في رفاهيه، ما اقعد الا احسن الاماكن، ما اكل الا احسن الاكل، ما
0: اوكي علي. بس انت كل انسان له سبب يسوي هالفعل. ليش انا اسوي كذي؟ انا اوريدي عارفون ان الخليج غني، اوريدي عارفون ان الخليج عنده بترول وماكلين وحاسديننا.
1: اي حسبنا الله ونعم الوكيل حاسديننا.
0: اي زين المهم، فانت كش يعني الشخص نفسه هو يروح ما يبي يراوي الاجانب يا ماما، يبي يراوي
1: اللي نفسه
2: اللي نفسه.
0: الله يرحم الوالدين، يتهاوشون على البين هناك،
2: يتهاوش على شيء ثاني بعد ما اقدر اقول.
0: ايوه يعني الحين البين يسوي روحه يعني بيبل فيت حاتم الطيب، لكن هني لو في البحرين والله لا يهمه، بس هناك عشان الناس كلها تاخذ الشيء.
1: زين هناك اغلى اغلى هناك، ابي هاي ما بعد هاي شيء
2: ما بيراوي لا
0: You have to have a prestige يعني على على شو اسمه مستوى.
1: اوكي
2: زين هذه يعني شذا شنو تبعيات ذي او شنو ممكن الصوره تتكون عند الاخوه الاجانب اللي حاكمين فينا؟
0: لا هم اصلا يعني عندهم لا يعني مثلا لما رحت مره عقب ما خلص السيزن بكل بساطة مرش كنت أدور، قالت لي لا أنتوا أصلاً خلصتوا كل شيء، الحين الناس كان زحمة ذاك الأسبوع وخلصوا البضايع وصحونا يعني بطريقة أن they were disgusted يعني تصرفات الناس هذه يعني تعكس صورة مو حلوة صراحة. يعني في فرنسا مثلاً أنا أتجينا بالشانزليزيه،
1: أنا لعبت الشانزليزيه، أنا لعبت الشانزليزيه، أحب الشانزليزيه.
2: لا لا سيما تقصد الصالون اللي في جد علي، مو في اللي
0: لا
2: أنت
0: مثلا لما تروحين الشانزليزيه كل الكافيهات كل الويترية أخذ معاملة يعاملونه، خصوصا إذا بينتي صج إن أنت عربية. يعني
2: شذا تدفع أغلى وتتعامل بصورة سيئة وبنظرة محتقر فيها وبعد حلو على قلبك تروح وتدفع وبعد ما في احتمال تنباق بعد
1: هاي البوك خلى على وعادي يتعرض حق ناس باحتيال ما تدري يعني.
0: أي نعم في نفس الوقت يعني هم غايتهم ان هم يبهرون الناس. ما أعرف شنو قصة إن يعني النقص اللي عندهم لهالدرجة. خلكم ناس طبيعية، أنتوا أصلاً لما تلبسون هالملابس وتكشخوا لي في الأسنان زين، أنتوا تقولون لهم تعالوا وقولنا، أنتوا قاعدين تعطونهم فكرة إحنا عندنا ملايين غير هالشيء.
1: يعني صار الإمج مالنا يعني
0: إحنا ماديين ماديين بس، وإحنا ماديين عندنا فلوس اللي عنده أرش محيارو
2: يقبلو حمامة طيارو.
1: حياك الله شذا، شكرا على التواصل.
2: شكرا يا شذا، شكرا من داخل البحرين. 1-7-4-5-2-5-2-6 1-7-4-5-2-5-2-6 من خارج البحرين 0-9-7-3-1-7-4-5-2-5-2-6 أنا دايما

0: يعني اتساءل عفوا للي في التيك توك يقول ما ادري من الاسم يقول غير الموضوع ان شاء الله طال عمرك متى تبين شنو الموضوع اللي نحطه
1: يا اخي شغل دماغك
0: انزين انا اتساءل انت تروح ديره غير مرحب فيك وانا بنقول بلد

0: انزين نطر ينطرون اثنين. انزين انت مستهلف من من؟ انزين انا بيوفم، انا بدفع مال الحراس، بدفع مال قاعده، خاطري تقول لي انت مستهدف من من؟ بس يعني هل في جهات معينه، عصابات معينه؟
1: حتى هو لبسه وطريقته ومشيته
0: ياخذ بزاز فلوس رزق. شاف جماعه زين حبيبي هالمبلغ، قال لك يوقف للبد لو حط سماعه، سماعه تكلم من ابي افهم
1: ولا
0: تكلم
1: اللون اللون
0: اي لا ويبطل الباب ويروح ذي لمن حق من انت خايف من من؟ انا بس انا مستغرب منك.
2: كلكم معاديني
0: مثل ما قالت السؤال،
2: كلكم تكرهوني
0: مثل ما قالت مساعة السؤال. هل شفتوا تصرفات معينة تحسون ان هي راح في السفر، احنا نتكلم راح تعطي انطباع وصورة مو بهي اللي فعلا حقيقية؟ يعني مثلا احنا الخليج كله متفاوت المستوى المعيشي، عطيته في صورة هناك ان احنا كلنا قاعدين نسبح ونغوص في البترول،
1: ونحن
0: يعني سيما في اليوم طوع سيارة في اليوم
1: دراني.
0: هاي الصورة
1: اللي انا يعني كل يوم طاقة من ديرة لديرة ما عندي سالفة الا انا مسافرة
0: من سنتين ويتحجون على ديرة
1: من 2020 انا مرة ما تحركت انا
0: جوازها بينتهي ويا العماد
1: يعني يعني الموضوع ترى المشكلة. بس بقول لك شيء، ليش عماد بعد من حق نحن نعيش الرفاهية والترفيه والترف والحياة المرفهة؟ ليش
0: خلي يقولون خلي يقولون بس كل واحد ونظرته الترفيه.
1: أنا خاطري أعرف إحساسهم وشعورهم، يعني في في في اللحظة اللي هو بيسوي له هاي الأجواء، بيأجر له واحد زين أو بيأجر بادي جارد معاه.
3: امتنع
0: الإجابة.
3: امتنع الإجابة.
0: صدقتيني.
1: امتنع الإجابة.
0: صدقتيني إن اللي سمعونا مثلنا ما حد عنده تجربة.
1: معقولة يعني نبي نعاش؟
0: صدقتيني.
4: أنتم تستمعون إلى حلقة معادة من برنامج آي إف إم.
0: صدقتيني ولا لا؟
1: امتنع عن الإجابة. يا اللي حاب يتواصل معانا نبي نسمع بعد اخواننا من الخليج ترى بعد.
0: يا ريت يعني يا ريت اذا حد عنده يحكينا يعني.
1: الو مساء الخير.
5: مساء الخير،
1: حياك الله يا اهلا ومرحبا.
5: اخباركم شلونكم؟
0: طيبين؟ يا مرحبا الشيخ
5: فيصل صالحي.
0: والله ونعم اخوي فيصل.
5: حياك الله. حالك عماد شلونك؟
0: الله يسلمك الله يعافيك
5: عماد. والله هاي برنامج وايد حلو اللي خليته صراحه.
0: الله يسلمك حبيبي.
5: والله في ناس يعني يسافرون يفكر ان ديرته يطلع فلوس قدام الناس، يفكر ان عنده وعنده وفي النهايه ما عنده ويبوقونه ويرجع حافي.
1: زين شنو الهدف فيصل؟ يعني انا شنو الهدف اللي انا الحين قاعده اسوي هالتصرفات؟ انا زين الواحد مو برايح مسافر يبي يستمتع في وقته.
5: أنا أفكر انفصام في الشخصية.
1: أنا
5: أسافر وايد لكن أطلع قدام الناس إنسان عادي. لا أحط ساعة رولكس ولا أحط مثلاً ذهب ولا شيء. إنسان عادي، أنت رايح تستانس روح استانس، احترم البلد واطلع. هم يفكرون إن إحنا في الخليج في بيوتنا في بترول، نحط البترول ونشربه بعد مو بس. وهذه الفكرة اللي إحنا عطيناها. هاي فكرة خاطئة.
0: إنزين فيصل، أنت تبي توصل لي تقول لي أن المفروض أن إحنا ما نلفت الأنظار في السفر؟
5: لا لا، ليش نلفت الأنظار؟ أنت تشوف هناك الأجانب لابس شيء عادي ورايح، لكن إحنا الخليجيين رايح نافخ روحه ولا لابس لذاك الثياب اللي من بعيد يبون يبقونك. أنا كنت مرة في إيطاليا وما أبي أقول، شفت واحدة خليجية الله يستر عليهم لابسة ساعة رولكس سعرها 20,000 دينار الماس. إنزين ما تبي يبقونها، ما تبي يطقونها في أي مكان يصيدونها،
0: خصوصاً هم عندهم مغتربين يعني وايد. وهاي المغتربين يعني مستواهم المعيشي ضعيف جداً، وهذه تي بهذا المنظر أكيد.
5: إيه هو يقول أنا معاشي 500 باوند ولا 1000 باوند، هذه لابس ساعة بذاك الحسبة اللي أنا 20 سنة ما أقدر أشتريها.
0: لا هذا
5: الأشياء اللي يصير البوغات ويصير.
0: إنزين فيصل، هذه بعض هاي التصرفات إذا شفتها أنت في أوروبا مثلاً وذي، أنت شو تحس؟ شنو تشعر أنت من نفس المكان؟
5: أنا أخجل كخليجي أشوف أهالينا يسوون كذي.
1: إنزين فيصل.
5: هلا
1: يعني شفت مره واحده قدامك يعني موقف حسيت بالفعل انت تقول اني انا اخجل، حسيت

0: فعل بالخجل انك انت خليجي؟
1: نعم
0: تصرف
1: نعم.
0: شنو؟
1: نعم تصرف مثلا تروح مطعم البيل مثلا 100 بوند 200 بوند تيب 300 بوند تيب 400 بوند تيب ليش؟
0: جيب يعطي ايش دعوه؟
1: والله انا عندي قصه حقيقيه واحده حاطه 10000 باوند 10000 يورو تيب وبيلها كم 500 يورو
2: 10000 تيب؟
1: نعم
2: يقبلون ويتريك بورت
0: شلون زين اشتغل انا كنت في المطعم
1: بعد احنا
3: استحى على وجهك يا ريال
1: ايزي كام ايزي جو وبقول لك شيء عماد انا هاي قدام عيني صار كنت في اسبانيا في ماربيا في كوفي شوب قاعد الكوفي شوب عندهم تو مانيوز مانيو حق الخليجي ومانيو حق الاجنبي
2: الله طبعا في اللي عارفه اي تفضل تفضل
1: القليلي الكوفي ماله بخمسة يورو
0: والأجنبي
1: الأجنبي يورو
0: الله
2: طبعا أنت تعرف فيصل أنه في أكثر من بلد مسوي نفس السالفة حتى لو مو بواضحة يعني أي.
1: من يشوفون خليجي من يوم الخليجي يطلعونه له اللي بعشرة باوند مئة باوند ولو يطلع يضحك ويدفع ويمشي
2: ويعملونه زين أصلا
1: لا هم يبون فلوسك ما يبونك
0: اي حتى المعامل يعني كنها ناس بعيني عينك كنا قاعدين يعني ياخذون منك فلوسك وانت تضحك ومستانس
1: اي نعم وانت تضحك
0: بس شكلك فيصل ما شاء الله عليك تتسافر وايد لا اله الا الله ما شاء الله عليك
1: انا دولي جاي كنت شهرين في المغرب
0: الله الله الله الله الله الله الله
1: مبروك دوله عربيه
0: الله الله الله الله
2: يا مرحبا فيك يا فيصل وشكرا يعني سام
1: حتى دينار ما
2: بقوا
1: من عندي
2: حتى دينار ما
0: بقوا
2: من عنده
0: لا والنعم فيهم لا والنعم فيهم
2: شكرا شكرا يا فيصل حبيبي شكرا. يا مرحبا من داخل البحرين 1745256 1745256 ومن خارج البحرين 0973174526
0: صرخات كازان دي بي
2: شنو؟
0: كازان دي بي
2: شنو دي؟
0: سويت
2: تعقلي هاي اللي تعرفينه
0: خيال كازان دي بي
2: انت الرجال قاعد تحكي تقولي لي الباون بكم مو بعرف الباون بكم حطي الو
0: الو
2: الرجال يقول لي 100 باون تأشر لكم يعني كم
4: الو
2: الو مرحبا
4: مرحبتين يا هلا
2: يا هلا من معانا
4: معاك جوهره من قطر
2: يا مرحبا
0: جوهره حياك الله
4: الله يحييك
0: جوهره الحين بتقول لنا اللاكجري شلون يعيشون في في السفر ايش بيسوون فيها ها شنو هدفهم يعني شنو هدفهم انا هذه اللي ابغى اعرفه شنو الرساله اللي يبون يوصلونها
4: انا مثل شباب انا مثل فيصل انا وايد اسافر ربي لك الحمد
0: نعم
4: وسفراتي في الاونه الاخيره مع جروبات بحرينيه وايد وايد استانس لان البساطه والرحابه والحكي الحلو وايد حبيت الموضوع فلما نسافر طبعا تفاوت الناس وكذي فلما جو مثلا من قطر انه لازم تكونين فل كشخه انا هي كاجوال انا مسافره استانس انا مو في مسافره اطلع زيني كله
2: استعرض
4: اي وبعدين هاي السفرات يعني انا رحت المغرب هاي المغرب رحت المغرب رحت يعني هاي الدول البرازيل كولومبيا ما تقدرين تلبسين فيها شيء
0: انا خاطر اروح البرتقال
2: البرتقال يعني هاي واحده شو تركب الطياره تقول لك البرتقال
0: اي اسمها البرتقال
4: البرتقال صحيح صحيح والله البرتقال
2: بامرض انا
4: روحي جزيره مديرنا تيانن
0: لا لا يبيله
4: يعني
0: ان شاء الله
4: يبيله كاجوال
2: يلا قولي وين قالت
0: اهم شيء الكاجوال اهم شيء تكونين شيء خفيف انا ما احب
4: فعلا فعلا مثل ما قال اخونا اللي قبل انه يروحون الناس تستعرض انا مو فاضيه يعني الحوادث اللي قاعده تصير والاشياء بعد ما تعلمون منها
0: نسمع جرائم تصير جوهره يعني شيء مو طبيعي
4: مو طبيعي وماري اللامان يعني انت تقعدين في مطعم فعلا يبون لك هاي بعد مو في دوله اجنبيه احنا رايحين يعني غير ذكر اسماء توا دوله يعني يحطوا لك فعلا منيو
2: بس
4: يقول لك قوتك يحطوا لك المنيو انزين ليش زين حتى لو ما حطوا لك المنيو الفاتوره تيجي دبل

0: ليش؟ ليش تتعاملني بهالطريقة لمجرد اني انا خليجي او كان مو قاعد على بير ولا بياي بالبير وياي؟ ففعلا في ناس فعلا تقعد معاهم يعني انت تتفشل صراحة، لان الكل يطالعك. والله رحنا البرازيل ريو دي جانيرو، رحنا في راس السنة، قسم للبنات شلون سين صاحت شوبر، اشتبه بصاحت شوبر في البرازيل، قسم للمرشد حط راسه على ايده على راسه، يعني انتو اشتبون تنباقون تبون تنذبحون
1: برازيل عادي يعني
0: عادي وريو دي جانيرو يعني اخطر المناطق.
2: عارفة ايه
0: بس فعلا وانا هذيل الناس فعلا يعني
2: اسكبار
0: ايوه فوتت هالناس فعلا. اول شيء حتى لما تقعدين معاهم كلامهم مو بحلو ولا عندهم سوالف حلوه، بس يبون تشوفين كشف.
2: يعني الجوهره انت تقولين ان الحين الواحد يبي يسافر، خلي سافر خفيف، ها
0: جدا،
2: لا يقعد يثقل على نفسه ويثقل على حياته ويثقل على ماديا ومعلومات. يعني
0: هذا هو.
1: شكرا يا الجوهرة،
2: شكرا يبي لنا سفرة الجوهرة،
0: لازم
2: حياك الله.
1: شكرا يا الجوهرة من داخل البحرين. 1-74-52-526 من خارج البحرين 0-97-3-174-52-526. قول الو.
2: الو مساء الخير، ايش في الوقت؟ واتس هابن فور ذا تايم.
3: استني حبيبتي استني.
1: ذا فلايت نوت كامينج.
2: الو مساء الخير.
4: مساء النور.
2: حياك الله.
4: الله يحييك سيما عماد، شلونكم؟
1: الله يعافيك.
4: ويلكم باك مثل ما يقولون.
2: يا هلا يا هلا.
4: شكم وايد حلو اليوم. بس اول نقطه حبيت اقولها ان انتم لا تخيلون اوقات البرنامج، واذا حطيتوا ويكند لا تخلونا خميس وجمعة وسبت، خلو يوم واحد الأثنين في الأسبوع، خلو ثلاث ساعات.
2: أنا قلت له ثلاث ساعات.
4: لا تحرمونا منكم.
1: ثلاث ساعات وايد من معاني الأول.
4: لا تحرمونا خلود.
1: والنعم يا خلود.
2: حياك الله يا خلود. والله بالعكس يا خلود، على فكرة تدرين إن إحنا مستانسين أكثر برجعتنا، والله العظيم يعني ما تخيلين.
1: ده أنت هتولعي في النار.
2: لا لا.
1: هتولعي.
2: ليش
1: هتولعي في النار.
2: خلود صدقني ما عليك انت. انزين خلود قولي ايش رايك انت، يعني انطباعك على الموضوع، ردت فعلك انت لما تشوفين بعض على اساس احنا ما نقول الكل ما نبي نظلم بعض الخليجيين في السفر، هل في شفتي موقف ضايقك لفت نظرك حسيتي انه لا وايد اوفر؟
4: هو تشوفي احنا انتو بالنسبة حق اللي قلتو في تعرف البحرين بعد في ناس يأجرون مثلا في المطعم يقولون لا روح قبل سوي لنا حاجة
2: في البحرين؟
1: لا بس
2: عندنا
1: اللي قاله طابور ما طابور لا يحجز له طاولة.
4: لا طابور
1: طابور
4: بس ذكر أسامي المطاعم
2: بعد؟
4: انا شفت من غير ذكر أسامي المطاعم في رمضان بعد.
2: هاي كم يعطونهم؟
4: عد ما سألتهم صراحة كبيرة.
1: احنا نقصر في السفر على اساس ان احنا صورتنا برا كخليجيين للاسف الشديد، يعني نسمع ساعات صوره عنا مو احنا
4: لان هم قاعد يسووا بصراحه كثير اللي يفوشرون لحق ساعات الا ما تشنا ولا بوقات يبقونهم شنات ما شنات، يعني هم قاعدين يلفتون الانتباه الناس حقنا يعني وهي كلش غلط يعني.
2: بيقول لك خلود هذه حريه شخصيه، كيفي والله انا مسافر اتصرف بالشيء
4: يعني. هو يعني ياخذ اللي بيصيده يعني، عرفتي العاقبه اللي عليه يعني بيطقونه بيسرقونه، لا يقعد يتحاطم اقول بيقول يعني باغوني الا ذبحوا فلان ولا سووا له كذي وكذي. يعني هو اللي يتحمل مسؤوليه مثل ما يقولوا.
1: تسلمين يا خلود وشكرا، شكرا لاتصالك يا مرحبا. يعني شوف الدير اللي هاروح له، يعني أول شيء ربيع نعزبولهم ما ينصادون زين، وهم واضحين
2: ايه
1: واضحين
2: في وايد مؤشرات
1: يعني من ضمنها مثلا طش على سبيل المثال القميص نفس لون الشورت
2: يعني سادة يعني طقم يعني
1: ورود كاملة
2: مزهريه مو حلو.
1: وانا اكتشفت بعد شنو، وانا قاعد تعرف بروحي طمش طالع يمين يسار، ربعنا 90% منهم

0: طلبون من الماركت انا اطلبها.
1: نفس الملابس.
0: لا انا وايد اتصفح فتشوفين ان كلنا لابسين نفس الشيء يونيفورم. يعني انا كم مره قط تي شيرت كان لابسه اثنين غيري.
1: زين بالعكس احسن عشان ما تحس في فرق كله نفس الشيء.
0: لا هم اللي يعرفون. وبعدين الهياط لا تشوفه مشكله. الهياط لا تشوفه. وفي الليل ما تشوفه في الليل كل واحد ينقلب حاتم الطائي ما ليش. يعني البيل 10 دينار التب فوق 20 دينار. البيل كذي
1: ايش فيهم؟
0: ما اعرف
1: ليش يعني هل ما انا بعد مو فاهمه.
0: ما اعرف
1: بعدين يرجعون يصيحون هني ما عندنا بيزات ما عندنا بيزات وما عندنا ماما انا مو فاهمه
0: حتى اللي عنده. انا بعد نسال المستمعين الكرام حتى اللي عنده هاي التصرفات تشوفها عاديه لفت النظر بهذا الشكل يعني غير انه مثلا في ناس الله يحفظهم الله يزيدهم الله ما حسد يشحن سياره بذيك الحكايه يعني فارهه جدا يشحنها الى الديره الفلانيه وعليها الرقم الله يزيدهم الله يعطينا ان شاء الله
1: امين امين يا رب العالمين
2: امين.
0: فهذه تحس ان لا تبعات سلبيه علينا احنا اللي نركب الباصات لانهم بيعاملوننا بمعامله ذلاك.
1: هم
0: عندهم
1: عبالهم كلنا نفس المستوى كلنا عايشين نفس ما يدرون انه يعني استغفر الله العظيم يعني ترى في ناس مستويات
0: يعني بدل المستمعين ما حد عنده تجربه في الموضوع ما تشوف يعني ما في واحد اتصال قال انا والله إيه أسوي كذي لأنه واحد اثنين ثلاثة
1: لا بس
0: أنا أحطي كذا لأنه واحد ثلاثة
1: بس بقول لك
0: كل اللي يتصلون يقول لك إحنا جفنا
1: أنت رابعنا لاحظ يحبون يسافرون مع حملات مع قروب
0: خاص ذن شيء أأمن يعني أنت تعرفين
1: يعني تقط لك
0: يعني ست أيام مع فندق 180 دينار وبديك 16,000 مكان سياحي وبيود لك ذي القايد من السياح المرشد بيبهدلون عيشته نزل على 180 دي والغرفة مبعجبتني وبي سي فيو وبي بول أكسس.
1: أنا أهم شيء عندي الفندق تعرف شنهاو من كذي ما حب أسافر معاي الجروبات لأن الفندق عندي أهم شيء.
0: أدري دفيعة ايه؟ فنادق أنتي فناطقش تختارين الدفيع
1: اي لازم يكون يعني من 5 ل 7 ستار
0: على فكره ها
1: من 5 ل 7 ستار ما في ما في اي كانات صراحه يعني احس اني انا ما اقدر ان انا اكون مثلا فرص ستار لا لا لا
3: اقول اقل
0: وايد البحرين يعرفونك
1: خصوصا في بلدان
0: وايد البحرين يعرفونك
1: شنو
0: يعني عيب يقولون علومي قاعد تشذب
1: ليش لا اله الا الله.
0: عموما احمد اذا في اتصالات خلي تتصلون الحين لان في برنامج اليوم بنخلص من وقت
1: قبل في برنامج اليوم
0: اي في دي ار اس عقبنا صح اي في دي ار اس بيعقبنا فبيون يركبون الاضاءه دي ار اس مال الفوان
1: اوكي
0: لا حول ولا قوه الا بالله. من داخل البحرين واحد من داخل البحرين نسألكم مستمعين الكرام عن تصرفات تشوفونهم معينة في السفر تخجل أنت كونك خليجي أنك تشاهد هذه التصرفات. في تصرفات ممكن أنت تقوم فيها وتشوفها مو بشرط إحنا قاعدين نقولها صح إذا كان مستواك يعني ما شاء الله إذا كنت تسمعنا مستواك الاجتماعي أعلى أو المادي أعلى فتقول في تصرفات طبيعية ولكن لفت الانتباه ممكن له تأثير يا إيجابية أو سلبية. ممكن أنا أسوي تصرف ممكن هو يعود عليه بالإيجابية في بلد ما إنه ما يتحاشوني أو غيره. على ذي الموضوع اتصل على 1-74-562-566 واحد كاتب الحمر على التيك توك أنا ابتعد عن مكان العرب. إيش رأيكم في ذي الكلام الرجال صريح يقول أنا ابتعد عن مكان العرب. قل لي الحمر ليش
1: ليش
0: لماذا
1: لا بقول لك شيء أنا الشيء اللي ليحين مو لاقي لأي تفسير. أنت تسافر بلدان سواء رحت كذا مرة ولا أول مرة تروح تروح تدور مطاعم شعبية نفس الأكل تبي مكبوس تبي مرقوق تبي تأكل فقاعته تبي بريان إيش في أنا هذه مو فاهمة المنطقة دي مو فاهمة أنا
0: لا بروح شارع العرب بروح منطقة العرب
1: الحين أنت عايش طول عمرك قاعد تأكل مكابيس أروح أسافر لا أو بلدان
0: ساعات مطعم الكويت زين صراحة
1: والنعم والنعم
0: مطعم الكويت
1: وعلى عمان.

0: بس يعني اوكي يعني لازم تكون يعني يكون لك اكسبيرينس في
1: خذي التليفون احسن.
0: الو مساء الخير.
2: مساء النور ابو شلونك.
0: حياك الله يا اهلا وسهلا.
2: ياكم ابو احمد الله يسلمك.
1: يا مرحبا ابو احمد.
2: اخباركم طيبين؟ والله انا تعاني البرنامج من شوي وشدني شوي.
1: تفضل يا ابو احمد.
0: والله شكلك وايد تسافر ابو احمد ما شاء الله عليك.
2: لا انا بس صارت ظروف وسافرت كذا سافره وتمت يعني فتره فشفت هاي الامور اللي تقولون عنها.
0: قول لنا نبي نعرف
2: شنو يعني الخليجيين عشان يعني نحدد ما نقول دوله عن دوله.
0: نعم.
1: كلنا واحد كلنا ديره.
2: مو يحبون الشو هم ماخذين وضعيه الامان.
0: الأمان؟
2: إيه يعني إن أنا أسحب من أي مكان في الدول الخليج تليفوني محطوط في نص الجين أو في يدي. إن أنا في الخليج يعني فضعية الأمان لما أحب أبوك في الشارع
1: متعود إن أمان يعني الحمد لله بلداننا أمان.
2: هذه هناك في دول يجون لفارقة ما عندهم أشغال فيبوك التليفون أو يبوك السويرة ويأشرف فأسهل من إنه يشتغل كذا شهر. زائد إن في بعض الدول تقول لك ذي مشكلتك أنت مو مشكلتي البوقة.
0: يعني أنت اللي شنك أنت تسببت في هالشيء.
2: إيه أنا بشغل لي شرطي وبجلس أخليه يلف في الكاميرات وما أدري شنو وآخر شيء يعني تكرر الموضوع وايد فصار ذي مشكلة شخصية ومشكلة حكومة.
1: أبو أحمد أنت شفت تفضل قول.
2: هاي شغلة بعد ثانية احنا عندنا في الخليج الناس يعني تلبس دفوف ودرارية فلين تي سافر تبي تقط الدافة وتقط الدراع فتلبس يعني تكشخ كاشخة غير طبيعي في البحر في الدول الخليج تروح هناك كنا تقول انا خليجي يعني تنعرف
1: يعني انت
2: فتصير هدف
1: يعني انت
2: خاصة اذا عليها شيلة اقول
0: مستهدفة
2: يا وشنا العيد.
1: نعم ابو احمد شفت تصرفات مثلا هناك في مفوشر وضايقك.
2: انا اقول لك ما احنا بندش بحسن نيه المفوشر الناس كلها بتقول لك عن المفوشر. يعني انا شفت انا لسه مثلا في دوله 4 شهور لضرر لسبب من الاسباب.
0: نعم
2: بس انا اسوي رياضه تمشي شفت واحد وواحد اماراتيين حاطين تليفون في دولة مشهورة يعني برشلونة من أكثر دول العالم سرقة حاطة تليفونه في الشنطة من برا قلت له يعني بين من الوجه إنه خليجي وعليه شيلة. قلت له الشيخ لو سمح أنا بحريني هلوم ما قلت له اسمي قلت له تليفونك هذي يعني عندها ترى
1: بيطير
2: بقونا قال يعني كنا بعاجب الحاجي إنه اشتري تدخل ذي لقاني عقب يومين اللي يقول مشكور ما ادري شنو قلت له ان شاء الله مو بقى تليفونك اللي يقول لا بقول لك قدامنا
1: لا حول ولا قوه الا بالله
2: ايه يعني احنا بقى تليفون انا يعني بقى تليفون لها المرتين
1: هلك
2: عليها شيله مستهدفه.
1: تسلم يا ابو احمد وان شاء الله دائما تسافر في الخير ما تسافر في شيء مو بزين ان شاء الله يا ربي.
0: انا رحت برشلونه درس نو يعني
1: ما راح برشلونه البحر كله تعرف تسيموش هل كذب جوازك ما طلع الخليج
0: شنها
1: انت اصلا جواز كله بالبطاقات سافرين كله بالهذي البطاقات الذكية انا اتحداك الحين اذا جوازك تدلينا في وين في البيت ما تدرين كلك برشلونة
0: انا ما بتكلم انا ما بالحسد الحسد
1: اي حسد لهداج الحسد نقص حسد جايين بدون شيء تبي تكبرين عينهم بعد ترى ما عندنا شيء.
0: ألو مساء الخير.
3: ألو
0: حياك الله.
3: الله حييكم كيف حالكم طيبين مسيكم الله بالخير.
0: يا مرحبا يا مسهلا من معانا لو سمحت.
3: شلون كلمناكم الأسبوع اللي فات استأنسنا وياكم عبد الله من مدينة العظماء.
0: والنعم يا عبد الله.
3: عمده
1: هلا الشيخ.
3: هذا الشيخ من ياباك ورباك
1: حبيب.
3: عمتي أنا مسافر أعوذ بالله من كلمة أنا 55 دولة
1: ما شاء الله
3: وإمية وخمسة واربعين ولاية
1: ما شاء الله.
3: إنزين بس اللي تأثرت في موقف واحد صادني في البلد اللي بلدك أنت الثاني على شارع سكوفيد والمطر يحصل
1: سلام على
3: تدري في بانكوك المطر ما يحتاج إذا صارت الحلبة
0: الله.
3: صارت
0: الحلبة
3: رطوبة

0: ايه الاقلاق
1: انا الاقلاق ايه انا سكون بيت رقم 3 بعد بالتحديد
0: ايه
1: جالس على المطعم مطلع على الشارع سارة رايح وياي وفوقك المترو
0: ايه
1: عايزة من العوائل الخليجية مو بحرية انا هاي حلت في نفسي وايد كثير من السفرات اللي سافرت من على مدى 33 سنة الاب والام وبنت عمرها تقريبا 16 سنة ولد عمره 13-12 سنة وبني عمرها 6-4 سنين وياهل رضيع في حضن الأبو المطر ينزل يا العمدة نازل نزال أنا قلت لك اليوم بتعشى بدري وبروح الفندق طيلت ما أنا مطر تطق هناك تحل بعنده بتطق 15-20-25 دقيقة الأبو يالتين الحين داخل الشتر مال المطعم يكبر اختكاسي كبر اختكاسي توقف لأنه مطر يطق يوقفون حق صوب المطاعم اللي بيروح يطر بنت هذه ال 16-17 سنة تقول لها روحي سئلي الفندق الفلاني بكم على ما اعتقد يعني تروح له تتبلل وترجع له ويقول لها لا قولي له بهالقد يعني ناقصا 100 و200 بات احد زي ما بتقول البات بكم ترد تروح ترد تسألك عن اليورو ولا وترد تروح لبنية وتقول له بهالقد يقول لها لا ويمشي يجيك شي ثاني ترد الابو يطرقها
2: تلقلقت مسكينة ثم وعلى يل
0: ولا مفوشر في الموضوع هذا قارب سفري
1: سيما مو هاي السالفة يا سيما سيما انه راحت 4-5 مرات تبللت لبنية كون موسم المطر في تايلاند يعرف العمدة تصطوبة
0: منسون
1: واحد يلبس خفيف البنت عمرها 16-17 سنة من زود ما صادها الماي ما بقول لك
2: زين
0: عبد الله الحين ولا مفوشر في الموضوع فقاره
1: بقول لك لا مو هاي السالفه
0: قول الحين في ذي الحلقه مو ما بنوصل حلقه قدام في ذي الحلقه خلص عبد الله
3: وقت الزعيم زين
1: عبودي اسمع بودي السالفه بعد يومين اتمشى على شارع سكون فيدانه عرف شلون
0: سكون فيدانه اي
1: احرك العمده
0: لي ادري
1: ولا الجماعه واقفين لي فندق 5 ستار تنتظرون التاكسي
2: الحين عرفت
1: يعني انتو 5-6 تذاكر سفر وفندق 5 ستار
0: قاعد قاصص على قاصص على تاكسي ها وصلت المعلومه يا عبد الله شكرا شكرا يا عبد الله شكرا انت اللي قايلها من الاخير جن خلصنا واقفين قدام 5 ستار قاصصين تاكسي عبد الله
2: تهمك الموضوع خلص
0: لان الجرس لا طق لا الحصه خلصت
2: لا الهد يعني خلاص
0: ايه الهد يلا روح على البسطه
2: بروح لا
0: روح خلي يقط من شو اسمه صابره كيف ارشع من الباب
2: لا لا لا لا بروح باخذ لي همبرجر وعصير
0: انت وين كشختي في سوكي شختي مره وشرتي في السفر عموما بشكل سريع جدا كلنا احنا قاعدين نبتلش والسبب بعض التصرفات اللي تصير برا ويعاملوننا بناء على هذه التصرفات لكن في شيء بيتغير اكيد لا في هدف البرنامج بيتحقق اكيد لا ولكن هو للتوعي ونفكر ونحاول نعود روحنا لكن بنحل شيء اكيد لا كان حلنا من 2011

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: يزهى الفخر باللي لبوسه زهابه، عيسى الخليفة والحسب يحتميبه. يا شيخ من ناشه زمانه بنابه، وانحى عليه بمخلبه بالتريبه. ما غيركم من يلتجي في جنابه، يطفي لضاه ويتجي عاللهيبه.
0: من أشعار الشيخ محمد أبا الغنيم. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

عزيزي المواطن، قبل سفرك عليك التأكد من صلاحية جواز السفر والتذكرة وتطابق الاسم فيهما، حصولك على تأشيرة الدولة التي تقصدها، الاحتفاظ بنسخة من جواز السفر والمستندات المهمة ضمن أوراقك الشخصية، بالإضافة إلى حفظ نسخة إلكترونية منها على بريدك الإلكتروني. في حال فقدان جواز السفر أثناء السفر، يرجى تقديم بلاغ لدى أقرب مركز شرطة، ثم التقدم بطلب إصدار تذكرة مرور عبر موقع البوابة الوطنية للحكومة الإلكترونية bahrain.bh، مع إرفاق البلاغ والمستندات المطلوبة لتصلك التذكرة إلكترونياً خلال فترة وجيزة. مع تحيات شؤون الجنسية والجوازات والإقامة.

أخبار الفورمولا 1 وتحليل السباقات والمنجزين في مجال رياضة السيارات. The DRS now is open.

التاريخ يسطر من خلال أبناء مملكة البحرين حاضرين على الوعد والميعاد، والتاريخ يسجل في سجل حافل من الإنجازات. هنا الرصيد باسم فريق البحرين والكوادر الوطنية التي رفعت الرأس في سباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج للفورمولا واحد في ماليزيا على حلبة سيبانج الدولية. في بداية البرنامج مستمعينا الكرام ومشاهدينا الأعزاء، نبارك ونهني سيدي صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، ونبارك ونهني سيدي صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بمناسبة نجاح تنظيم سباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج في النسخة 22 في ماليزيا بمباركة أتت من صاحب الجلالة الملك المعظم أيده الله وصاحب الجلالة السلطان إبراهيم ابن المرحوم السلطان إسكندر ملك ماليزيا. هنا تتحول الفرص إلى التحديات، والتحديات تتحول إلى إبراز للكفاءات، والكفاءات تساهم في صنع النجاحات، بينما النجاحات تضاف في سجل مملكة البحرين الزاخر والحافل بالإنجازات. هنا قصة نجاح سطرها فريق البحرين، لذلك لهم منا كل الشكر والتقدير على ما قدموه. السفير البحريني في ماليزيا قدم لنا مجموعة من الدروس والعبر. هناك عدة سفراء أيضا كانوا في ماليزيا، سفراء لهويتنا، سفراء لتاريخنا، سفراء

سفراء لعاداتنا، سفراء لتقاليدنا، وسفراء لطبايعنا. لذلك التحية والتقدير تصل إلى فريق البحرين على هذا العطاء المتميز.

0: بالفعل سيدي صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله قال للتاريخ: هنا البحرين في النسخة رقم 22 تستضيف البحرين وتنظم وتقيم سباق ناجح وفاخر وزاخر بما تقدم مملكة البحرين من عاداتها وتقاليدها وهويتها، وسباق رياضي ناجح في رزنامة عام 2026 في رزنامة الفورمولا واحد. التحية والتقدير والسمو والعرفان إلى سيدي سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء. سيدي لك منا فريق البحرين كل الشكر والتقدير على ما قدمت من فكرة عظيمة ستبقى خالدة في تاريخ مملكة البحرين، بل ستبقى خالدة في أنظار جميع من تابع سباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج في ماليزيا. لذلك هنا فريق البحرين سابقا أو يوم السبت الماضي قبل 4 أيام أقمنا حلقة استثنائية من برنامج DRS في العاصمة الماليزية كوالالمبور. اليوم برنامج DRS وبهوية بحرينية كان في كوالالمبور يعيد أيضا هذه الحلقة بطريقة مليئة بالفخر والاعتزاز بهذا النجاح البحريني هنا في إذاعة البحرين في وزارة الإعلام. لذلك مستمعينا ومشاهدينا الكرام نرحب بإخواني فريق البحرين في هذه الحلقة. حسن المحميد نائب سكرتير سباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج للفورمولا واحد في ماليزيا، يا مرحبا وحياك الله.
1: أهلا وسهلا فيك،
0: حياك الله وتستاهل السلامة.
1: الله يسلمك من الشر الحقيقة، يعني خلص الشكر والتقدير لكم وللوزارة على الاستضافة في هذه الأمسية وإتاحت الفرصة طبعا لتسليط الضوء على يعني أبرز الأمور اللي دارت خلف الكواليس يعني أثناء السباق، ويسعدني طبعا أن أشارككم هذه اللحظات يعني اللي راح تترسخ في الأذهان سنوات طويلة وننظر لها يعني بكل سرور وفخر، يعني نتيجة الإنجاز اللي حققناه يعني لصالح وطننا. والحقيقة اليوم عندما عاودت العمل في المكتب وتشوف الفرحة في عيون الناس كلها وأقول لهم تستاهلون هذه الفرحة، الله يطول لي عمركم، احنا ضحينا وانتوا ضحينا بكل طبعا الوقت والجهود من أجل إنجاز أكبر يحسب طبعا لمملكة البحرين خارج أرضنا. وطبعا يعني شيء مو غريب

0: على فريق البحرين مثل ما انت تفضلت اخوي يونس، ويسعدني طبعا ان استعرض معكم بعض من هذه المواقف اللي حصلت معانا ان شاء الله خلال هذه الحلقة.
1: تحية لك وشكرا على قبول الدعوة. أنا عارف راجع من السفر وجدول مضغوط ومداوم اليوم، فعساك على القوة
0: الله يقويك.
1: وبنكمل معاك وننقل حق السادة المستمعين والمشاهدين الأعزاء ماذا قدم فريق البحرين، ماذا قدم الاتحاد البحريني للسيارات، ماذا قدم فريق المارشال البحريني من مجموعة من الجهود اللي ترفع الراس تبيض الوجه.
0: الله
1: نسولف معاك على ساعة وحضر لنا المواقف اللي ما حد يدري عنها.
0: ولا يهمك ولا
1: تسلم
0: يهمك
1: تسلم.
0: العزيز.
1: أيضا مستمعين الكرام ومشاهدينا الأعزاء، نرحب بالصحفي زميلنا من صحيفة الأيام براء ملحم. يا مرحبا وحياك.
2: يا مرحبا فيك أخوي يونس، الحمد لله على السلامة.
1: الله يسلمك.
2: مبروك هالإنجاز التاريخي، مبروك لكم كإعلاميين، مبروك لكم كجزء من فريق البحرين، مبروك لكم كبحرينيين فخورين بما تحققه أبناء شعب البحرين، بما تحققه رؤية سمو ولي العهد. في البداية مبارك لكم، وطبعا مبارك لسيدي حضرة صاحب الجلالة المعظم، ومبارك لسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على هذا الإنجاز التاريخي، وعلى هذا الشعب، الشعب اللي يضحي بكل ما يملك، بكل طاقاته، بكل قواته في سبيل رفع راية مملكة البحرين، وفي سبيل إنجاح جميع الأحداث البحرينية سواء كانت الرياضية وغيرها من الرياضية. فريق البحرين اليوم قدم ملحمة بحرينية خاصة خالصة لأبعد الحدود، والحمد لله على سلامتكم أكيد، ومبروك هذا الإنجاز وهذا الفخر لكم ولنا جميعا.
1: يا مرحبا وحياك الله قاسم خنجي.
3: يا مرحبا،
1: الحمد لله على السلامة.
3: الله يسلمك، حيا الله زميل السفر.
1: اهلا وسهلا،
3: نمسي عليكم بالخير ونمسي على المشاهدين والمستمعين على فريق العمل. نمسي عليك يا ابو سعيد، على اخونا حسن، اخونا براء،
2: الحمد لله على السلامة.
3: الله يسلمك، وطبعا تحية بحجم السماء لفريق البحرين اللي ابدعوا في ماليزيا، ومو غريبة عليهم، هم عندهم حب التحدي وعشق الانجاز. فاليوم هاي الانجاز من ضمن اكثر من انجازهم ينجزونه، ولله الحمد والمننا احنا متواجدين في الحلبة ونظهر شوي من اللي سووه، لان اللي سووه ترى وايد. كفاية ان سمو العهد رئيس مجلس الوزراء قالها، انت ويبتوا البحرين لماليزيا، اللي كان هناك حس، واحنا الحين نحاول نوصل لكم شوي من اللي شفناه، نوصل حق المستمعين
1: والمشاهدين. الجهد كبير عليكم، ما بنحاول، بنوصل.
3: بنوصله بإذن الله. وهم اللي سووه شيء الصراحة، يعني نرفع له العقال، نوقف وقفة احترام وتقدير لكل شخص اشتغل على هالمشروع وأنجز في هالمشروع وخلى المشروع يرى النور وإبداع، والكل يمدح سواء الصحافة الأجنبية ولا المحلية ولا الخليجية. كل من يتكلم عن سباق البحرين في سيبانج،
1: احنا بنتكلم اكثر وبنحاول نوصل حق المستمع والمشاهد ماذا حدث في سيبانج. براء راح يرصد لنا الاجواء من مملكة البحرين،
3: صح؟
1: فبنتكلم ان شاء الله على تضافر هذه الجهود. في البداية حسن المحميد نائب سكرتير سباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج الفورمولا واحد في ماليزيا، حدث كبير استثنائي تاريخي رياضي في مملكة البحرين، يضاف إلى هذا السجل الزاخر والفاخر بالإنجازات. سيبانج قصة نجاح، شلون اليوم شفتوا كفريق مارشال وأيضا تضافر جهود الاتحاد البحريني للسيارات وكذلك حلبة البحرين الدولية وجميع أعضاء فريق البحرين من خلال زيارة سيدي سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله لكم تحديدا في حلبة سيبانج الدولية والتقاءه بكم، وقدم من خلال هذا اللقاء كلمة، بل أضاف إلى سجلاتنا الشخصية صورة مع سموه جماعية مع أعضاء فريق البحرين الاتحاد البحريني وفريق المارشلز.
0: طبعا لا يفوتني في البداية أن أرفع خالص الشكر والتقدير حق مقام سيدي حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وإلى سيدي صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، على كل الدعم الحقيقة اللي سخروا لنا إياه خلال هذه المهمة

0: الوطنية. يعني وجوده معنا وقريب من المشهد شكل لنا طبعا حافز كبير لإنجاح مثل هذه المهمة. وانت تتكلم عن مهمة يعني مو غريبة علينا احنا، يعني هاي مثل ما تفضلت انت في بداية الحلقة انه هو او هذه النسخة رقم 22 من هذه الجائزة، ولكن التحدي الأكبر هو كان الجانب اللوجستي للسباق نفسه وكيفية نقله طبعا من مملكة البحرين إلى مملكة ماليزيا. عملية لوجستية معقدة حقيقة. أنت تتكلم عن يعني معدات تخص السباق، يعني بس توصل لدرجة السيريال نمبر، كل قطعة لها سيريال نمبر معين. طبعا يقوم عدد من الأعضاء ضمن الفريق اللوجستي بترتيب كل هذه المعدات والتأكد طبعا من الأعداد المتوفرة واللي نحتاجها احنا من خلال السباق. لأن حط في بالك احنا مثل ما ذكر الزميل أبو فراس فايز رمزي في مقابلته أمس، انك تمشي سباق فورمولا 1 بمعيار معين يعني أمر سهل، لكن أنك تمشي هذا السباق بالمستوى البحريني فيو تيك إت تو أنذر ليفل مثل ما يقولونه يعني بالإنجليزي. فدقة التفاصيل، دقة في التفاصيل يعني مطلوبة في هذه في مثل هذه المهمات. والحقيقة أنت عندما تنقل عدد كبير من المارشل من البحرين إلى سيبانغ تتطلب طبعا أمور كثيرة، مثل طبعا حجوزات الطيران، وزد على ذلك حجوزات الفندق والمواصلات طبعا للمارشل من المطار إلى الفندق ومن ثم إلى الحلبة على مستوى 3 أيام وأكثر، لأن احنا نمر في فترة يعني استعدادات نسميها الشيك داون، دائما تكون في أسبوع السباق أو ريس ويك. فالحمد لله رب العالمين رغم كل هذه التحديات والظروف الحقيقة، يعني حتى الجو كان عامل جدا صعب بالنسبة لنا، لو إنه كان رطوبة يعني، وإحنا المفروض في البحرين هني متعودين على هذا الكلام، لكن الرطوبة بطعم مختلف كان موجود في ماليزيا. لكن الحمد لله رب العالمين تكللت كل هذه الجهود بالنجاح. ولا يفوتني طبعا أشكر حتى كل الجهود اللي أنتوا تقومون فيها كجهة إعلامية. احنا الحقيقة يعني في السنوات الماضية كنا يعني كان عندنا صعوبة في ان نبرز جهود المارشلز داخليا ضمن المنظومة مالتنا، ولكن نقدم لكم جزيل الشكر في هذه النسخة الاستثنائية مثل ما تفضلتوا، لانكم انتوا سلطتوا الضوء على بيت المارشل من الداخل خصوصا في هذه الجائزة. يعني حتى أصبح بيت المارشل معروف يعني في البحرين وخارج البحرين، فلكم كل الشكر والتقدير على هذا الجهود.
1: نكمل بعد سلامك الله في الحلقة. أنا بنحملك شوية ثقل، جاهز؟
0: جاهز الله
1: يسلمك. أنا بننقل حق المستمع والمشاهد بشكل أكبر ماذا يقدم فريق المارشلز أو ماذا قدم فريق المارشل في سيبانغ. أنا بروح حق المناطق اللي المستمع والمشاهد لربما تغيب عنا، لأن احنا نتكلم على أعداد كبيرة من فريق المارشلز، وكفاية احنا ندير سباق، كفاية عندنا أكثر كل سيكترز في الحلبة مسؤولين عنا. بناخذ اللفة وبنرجع لك إن شاء الله بإذن الله تعالى. براء ملحم، احنا كنا في سيبانغ ونتابع الصحف، تغطية إذاعة البحرين، تلفزيون البحرين، أخبار البحرين، ولكن وانت في البحرين سلمك الله وتتابع أبعاد هذه الجائزة، جائزة أو سباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج الفورمولا 1 في ماليزيا، ماذا قدمت هذه الجائزة من أبعاد؟
2: طبعا أول شيء كنا فخورين وإحنا نتابع هذه الجائزة الدرجة الأولى، كنا فخورين وإحنا نتابع هذا الإنجاز التاريخ، وكنا فخورين وإحنا نتابع بنفس الوقت طاقات وقدرات

0: يوم شباب مملكة البحرين. نتكلم عن الأبعاد، سباق الفورمولا 1 أو جائزة البحرين في ماليزيا ما كانت جائزة أو حدث رياضي فقط، بل كان أبعد من ذلك بكثير. كان حدث سياسي بالدرجة الأولى، كان حدث اقتصادي. اليوم نتكلم عن افتتاح سفارة مملكة البحرين أكيد في مملكة ماليزيا، وهو نابع من تعزيز العلاقات بين مملكة البحرين ومملكة ماليزيا، وتعزيز علاقات البحرين مع جميع دول العالم. أكيد هذا الحدث السياسي اللي يعتبر تاريخي نوعا ما. نتكلم اليوم عن الأثر الاقتصادي بالدرجة الأولى. إن البحرين ما نقلت سباق، البحرين نقلت تجربة وراح تستفيد من تجربة بنفس الوقت. اليوم شفنا مجلس التنمية الاقتصادي برئاسة وزيرة التنمية المستدامة السيدة نور الخليف وفريقها المبدع أكيد في مشاورات مع عدد من السياسيين والاقتصاديين، خلينا نقول في ماليزيا، لدراسة فرص جذب الاستثمارات الماليزية لمملكة البحرين. فأنت اليوم ما تتكلم عن حدث رياضي وما تتكلم عن تجربة بحرينية، ولكن تتكلم عن بعد أكبر من البعد الرياضي، بعد راح يجلب الفائدة والخير لمملكة البحرين ولكل فرد على أرض هاي المملكة. فريق البحرين، سمو ولي العهد، رؤية ولي العهد، توجيهات جلالة الملك المعظم، كلها دائما تسهم في استخدام الرياضة للمنفعة على البلد وعلى مملكة البحرين. فشفنا العديد من الأبعاد السياسية وأهمها الاقتصادية اليوم، ومتأملين خير في السنوات القادمة أن احنا نشوفها على أرض الواقع في مملكة البحرين. أكيد
1: بإذن الله. هذه من البحرين بنروح سي بنك، مع ان في سي بنك كنا في البحرين يا قاسم.
2: اي والله صدق.
1: ابى اروح معاك حق الارقام اللي احنا كنا موجودين وشفنا الجماهير.
2: نعم،
1: جماهير ماليزيا اولا،
2: صحيح،
1: والجماهير مختلف انحاء العالم.
2: نعم،
1: فبنتكلم عن ارقام السباق.
2: اذا بنتكلم عن ارقام السباق، الارقام كانت قياسية، سواء حق حلبة البحرين أو سباق البحرين أو حلبة سي بانك. احنا نتحدث عن 261 ألف مشاهد متواجد في حلبة سي بانك على مدار الأسبوع اللي هو الويكند. إذا بنتحدث عن يوم السباق، أنت تتحدث عن تقريبا 103 ألف شخص موجودين، وبعض الصحف قالت لك 109 ألف. فأنت تخيل 109 ألف موجودين في السباق، والغريب في ذي أن كانوا يتواجدون من الساعة 9 الصبح، والسباق في توقيت كوالالمبور كان الساعة 3. زين، فأنت اليوم هاي أرقام قياسية تتواجد في حلبة سي بانج، وهاي أرقام تعتبر تاريخية سواء حق حلبة البحرين أو سباق البحرين، وهو حق حلبة سي بانج مما أثار حتى الحفيظة الاقتصادية عند الماليزيين، أن احنا اليوم نتواجد بمقدار 103 في يوم السباق، 50% منهم تقريبا او 60% منهم ماليزيين، والباقي كانوا من برا ماليزيا. وهي ارقام مو صغيره ترى، هي ارقام تبين لك مدى حب الجمهور حق الفورمولا 1. وترى في ناس، يعني جمهور بحريني كان طالع من البحرين لحضور سباق جائزه البحرين الكبرى في ماليزيا، ففي جمهور متعطش لرؤيه الفورمولا 1 في ماليزيا، في شرق آسيا، في من الخليج كانوا طالعين يعين سباق البحرين. سباق البحرين اليوم كان فرصة حق الجمهور، فرصة حق ماليزيا نفسها تشوف ان ترى حلبتكم متواجدة، حلبتكم في جمهور، واليوم البحرين رجعت الحياة في سي بانك.
1: صحيح حسن المحميد، على طاري الأرقام، بس تعريج بسيط بس عشان ننقل حق المشاهد والمستمع، وانا حريص يمكن قلتها للمره الرابعه ان نبي ننقل حق المشاهد والمستمع بالامثله اللي شفناها، فنستخدم الارقام ونقول حق المستمع والمشاهد ماذا راينا هناك. تكلم في يوم واحد اكثر من 100 ألف، وانا مثل قاسم قريت ان 103 ألف تقريبا في يوم واحد. شنو الجهد المبذول من فريق المارشلز؟ نتكلم بشكل عام، وانت طبعا اكيد بالتنسيق مع حلبة سي بانك الدولية، وبالتنسيق أيضا مع الأخوة الماليزيين في هذا الجانب، جهود مشتركة، ولكن البحرين كان لها دور أيضا مميز في هذا الجانب. خلنا بس نتكلم أن 100 ألف شخص في يوم واحد في أقل من 24 ساعة.
3: بدون شك تحدي كبير هو في الواقع. إحنا يعني هذه الأعداد
4: ما سبق وان شفناها طبعا في البحرين، ولكن

0: كانت يعني تكاد أن تلامس هذه الأعداد. التحدي والضغط طبعا يزيد مع كثرة هذه المتفرجين والجماهير. مثل ما يقولون بالإنجليزي, you know you're up for a very good show, and يعني أنت at the end of the day you have to deliver the show حق المتفرجين. وعندك طبعا جمهور الفورمولا 1 مثل ما ذكر أخوي قاسم, يعني من جميع أنحاء العالم, وأخص بالذكر طبعا الجمهور اللي متعطش وياي من مملكة البحرين اللي يشاهد نسخة سباقه على أرض ماليزيا. أتذكر في يعني خلنا أرجع لك خلف الكواليس عشان يعني أبرز لك صورة من اللي شفته أنا. يوم السباق, يوم الأحد, كنا تونا طالعين من المارشلز بريفنج, وكان ينتهي طبعا المارشلز بريفنج يوم الأحد يعني حوالي الساعة 8 الصبح. عادة كنا نطلع بالباصات من على الستريت اللي فيه 14.5, وناخذ ترن 15 واحنا داشين من صوب البيتس رايحين للمكتب. لاحظت واحد من يعني الجمهور الماليزي, اعتقد مبين انه اسيوي, جالس بروحه في المدرجات وحط شنطه ظهره على الكرسي اللي يمه. وهذا مثل ما قلت لك انت الساعه 8 الصبح, وهذا يبين لك طبعا اهتمام الجمهور يعني وشغفه يعني تجاه هذه الرياضه, واهتمامه انه جاي الساعه 8. الله يعلم هاي يمكن معسكر حتى يعني على مدار الحلبة عشان بس ما يفوت الحدث أول ما يصير يعني في حينه. فلا شك أن أعداد مثل هذه طبعا يعني تشكل لنا احنا نوع من الضغط اللي لازم نطلع لهم بصورة مشرفة. يستاهلون يعني لها, يستاهلون لها العنوة اللي يولها في ماليزيا. والحمد لله رب العالمين قدرنا ان احنا يعني we deliver a very good race رغم يعني طبعا صعوبة الاوضاع. ولا يخفى طبعا الجميع ان هذه كان اول سباق ممطر بحريني يسجله التاريخ. الحقيقة كنا جريبين في سنة 2020 عندما يعني ذيك السنة ذكر كانت الكورونا علينا, فتم تأجيل السباق من موعده المقرر في مارس ولا أبريل إلى غاية طبعا نهاية الموسم في أسبوع طبعا في نهاية نوفمبر, ومباشرة الأسبوع اللي بعده في بداية ديسمبر. في الأسبوع الأول
1: أنا اسمح لي بقطع, أنا بيركز على سي بنك. تبي نرجع حق سي بنك؟
0: نرجع حق سي بنك
1: عشان أنا عندي ساعة ومستعجل في الحكي وايد وعندي نقاط وايد, أو بركز على سي بنك.
2: وإذا بضيف على حكي أبو سعيد
1: أيوة.
2: نرجع على سي بنك
1: أيوة.
2: إحنا نتحكي عن الأعداد 103 و106 والأعداد الكبيرة اللي جات. فريق البحرين, فريق المارشلز, فريق حلبة البحرين, وزارة الداخلية, السياحة, كل اللي كانوا شغالين على الحلبة كلهم مبتسمين في عز الزحمة. ما عمرك شفت واحد بحريني انت تطوف. طبعا انا كنت دائما اقول, كان اللي يسمعوني في الحلقة السابقة, انت اول ما تدش البحرين اتوقع مفروض حتى الارقامنا تتحول على البحرين, لان انت كله في البحر, كله بحرينيين, تمشي تسولف بحريني. ما شفت مثلا في عز الزحمه ولا في عز الضغط واحد زعلان ولا واحد متضايق ولا لا لا لا لا, البحرينيين كلهم كان عندهم في شيء من داخل, في موتيفيشن عندهم شغال ان صحيح. انا اليوم لازم ابرز اسم البحرين بافضل صوره. فانت يعني تمشي مع الكل, دش سوق المنامه, نسمي سوق المنامه طبعا باب البحرين, انا نسمي سوق المنامه, الدش هني تشوف الكل مستانس, الفرق مستانس, الشعب كل شخص طوف عليه مستانس ويحيي ويرحب. ترى هاي يعني هيحتاج طاقة, ان انت على مدى 3 أيام انت 261,000 شخص يمر عليك, فانت تحتاج طاقة انك تستقبل كل شخص بنفس الانرجي اللي عندك. ترى هاي شيء يفتخر فيه اللي صار.
1: شيء بالشيء يذكر, بس موقف سريع, ونا بنستخدم مواقفنا. وايد عندنا قصص لازم نبرزها اليوم من المواقف هذه, وعلى السريع وبايك برا بعدها. اتذكر يوم الخميس العصر,

0: تقريبا. وياه محمد الجودر، مسي عليك بالخير ونصبح عليك بالخير اينما كنت، منسق وسكرتير السباق. اسولف معاه وانا عارف انه ميهود مبين من وجهه، ميهود ريال من هد حيله، وقلت له عندي ترتيب معين او طريقه معينه. قال لي بسيط، موضوعك بسيط، انا كان عندي شغله معينه. شوفوا منسق وسكرتير السباق وعنده وايد، انت عارف الضغط صوبكم
1: طبعا،
0: عارف
1: طبعاً.
0: الضغط، رفع التلفون اذا كانت تسمعني ومسي عليها بالخير ومصبح عليها بالخير، الاستاذه ناديه الضاعن. السلام عليكم. وعليكم السلام، شلون اساسك بخير؟ معاي يونس العيد، احمد العبيدلي، عندنا 1 2 3. قلت يا مرحبا وحياه بالله، خلص الموضوع. هذه كان يوم الخميس، يعني يوم الخميس. وايضا شفنا يعني ماذا قدم لنا محمد الجودر، كان في شغله مو مرتبطه في شغلاتنا مباشره، ولكن هو اختصر المسافات وقدم لنا يعني كان يقول احنا موجودين معاكم. يمكن اروح مثلا على سبيل الذكر اروح حق الدكتور امجد عبيد، هو رئيس الطاقم الطبي صحيح، واقول له عن شغله مثلا مرتبطه مثلا احمد الدوسري، مسي عليه بالخير مثلا،
1: نعم.
0: يقول لي موضوعك بسيط، الحين نروح حق احمد الدوسري. فكلنا كنا فريق واحد. نعم. برجع لك براء على مستوى السباق، انا عشان اقسم المحاور على مستوى السباق، باخذ المعلومه اللي سبقني فيها حسن المحميد، لازم يعني واخبر مني في الفورمولا. في تاريخ سباقات الفورمولا 1 في مملكه البحرين، اروح حق السباق نفسه رياضيا، ما مدى نجاحه من خلال متابعتك؟
2: بالعكس، اليوم كل سباقات مملكه البحرين كانت ناجحه رياضيا، ولكن هاي السباق كان اكثر نجاحا، كان مميز بشكل كبير. يمكن من الامور اللي لاحظناها وايد اليوم، الكل قاعد يتكلم في المؤتمرات، في الشارع، في الأسواق، على السوشيال ميديا، كل من قاعد يتكلم عن سباق البحرين في ماليزيا. اليوم صار في شعبية للفورمولا 1 عند جيل أو شريحة كبيرة من الجيل الجديد بسبب هالسباق، بسبب فيديوهات المارشلز، بسبب فيديوهات الاستعدادات، بسبب الصورة الإعلامية اللي نقلتوها بأفضل صورة ممكنة. فاليوم كل من حس ان البحرين قاعدة تقدم سباق، قاعدة تقدم حدث رياضي مو عادي، وكل من صار عنده الفضول يعرف اليوم شنو قاعدة تقدم البحرين. فشفنا في شعبية، انا من سنين وانا اتابع الفورمولا 1، والبحرين الحمد لله فيها شعبية، وشعبية كبيرة وكل سنة في ازدياد لسباقات الفورمولا 1، ولكن هاي النسخة وهاي السباق، شعبية السباق، كمية اهتمام الشارع البحريني والجمهور ذكور وإناث كبار صغار في السباق كانت خيالية. اليوم السوشيال ميديا كنا ما نشوف إلا اسم البحرين وصورة الحلبة وصور جناح البحرين هناك وصور سيد سمو ولي العهد مع فريق البحرين، وكنا نشوف اليوم الإنجازات والتاريخ. فالسباق كان مميز، سباق غير عادي، نسخة عادية، وما أتوقع أنها تتكرر بهالحماس وهالشعبية اللي صارت اليوم.
0: صحيح قاسم، قبل ما يبتدي السباق بلش شوية في السباق، عقب هي حق قرية البحرين، تحب قرية البحرين؟
3: أنا
0: قاسم وين في قرية البحرين؟
3: كله قاعد هناك، يروح أصل الصبح سيدة أمر السوق
0: على طول،
3: على طول
0: من باب البحرين،
3: باب البحرين أدش.
0: على طول.
3: أي نعم.
0: قبل بداية السباق بشوية، وحسن المحمدي يذكر ذي اللحظة،
3: المشهد السينمائي،
0: تتساقط الأمطار.
3: نعم. قبل ساعة ونص من السباق كان كل شيء كلير، مرة واحدة قبل ساعة ونص صارت أمطار عاصفية، وشفنا أنا أسميه المشهد السينمائي لطبعا اللواء الدكتور مبارك نجم وفرقة الموسيقية للشرطة. هاي المشهد يعني شفناهم تحت الأمطار وعزف النشيد الملكي لمملكة البحرين، وتفاعل الجمهور معاهم، وتفاعل سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وكبار الشخصيات المتواجدين. كان المشهد بالنسبة لي أنا يعني وأنا طالع اللقطة مشهد سينمائي، جوس بامس، إن أهما تحت الأمطار ومطر، ترى ما كان خفيف، كان مطر قوي، وأهما واقفين ويعزفون النشيد الوطني، شيء مهيب مثل ما نقول، ما نسميه إحنا، شيء انت موجود على الحلبة
0: تفتخر
3: تفتخر تفتخر. نعم. واحنا واقفين كنا واقفين شوي احنا في الشيد مثل ما يقولون، ولكن قاعد تطالع شيء تقول يا اخي يعني ما تعرف شلون توصل او تعبر عن اللقطه اللي صارت، ولكن انا اسميها مشهد سينمائي. الدكتور او اللواء الدكتور مبارك نجم ابهر العالم تواجدهم بعزفهم النشيد الوطني، يعطيهم العافيه انهم قدروا يوقفون تحت المطر بكامل قواهم يعزفون، وكان شيء يعني للذكرى. وطبعا مثل ما شفنا طياره طيران الخليج سووا العرض على ان الاجواء كانت ممطره وعواصف مثل ما يقولون وثندر ستورمز، ولكن فريق جلفير ما قصروا سووا الشو مالهم وطيروا الطياره فوق حلبة سي بانك.
0: بروح معك حسن المحميد حق البيت اند جريد، انت شاهدت المشهد السينمائي اللي تكلم عنه قاسم، هل كنت على موجود على
1: الحقيقة؟ واحب ان اعلق طبعا واعود الى هذه اللحظة الحقيقة، لان هي لحظة يعني مليئة بالفخر بالنسبة لي انا. اذا بنقل لك يعني تجاربي، اتذكر كنت طالع من البوابة التحتية اللي المؤدية طبعا الى البيتس، ومن ثم طبعا الى الجريد قدامي الستارت تاور. ذاك الوقت لحين ما طق المطر كنت الحقيقة انطر السيايير بس يخلصون من لفات الاستطلاع عشان انا ادخل على الجريد. وفي هذه اللحظة مثل ما قال اخونا قاسم قامت تتيمع الغيمة. زين الحين اتذكر في يومها سباق الفورمولا 4 الثاني، كان في الظهر اعتقد الساعة 12 الا ربع، كنت على الجريد بعد نفس الشيء مع الاخ والزميل وائل الرفاعي من الاتحاد السعودي للسيارات، ومسي عليه بالخير اينما كان.
0: هو عنده لقب يقولونه بس بنحتفظ فيه، بس لقب عجيب.
1: اي بنخشه.
0: تحيه حق محمد الجودر. بس وصلت ضحكوا يا جماعه. ترى لحظه شوي، تعطوني بريك ابو فهد مخرجنا، انا استاذن منك مخرج اذاعه ابراهيم تلفات، المخرج محمد الفر. يا جماعه حلقه فرح، ضحكوا يا جماعة.
3: يعني الله يعيننا على فعل الخير.
0: إنجاز هذه تاريخ. أنا أحسكم يعني أحس للحين جتلاق.
3: أنا للحين جتلاق. بس مسعيد بقول لك، أنا مساء أقول حق أخوي حسن، أقول أنا كل ما أحاول أشرح شنو شفت شنو صار هناك أحس إن
1: تنسى التفاصيل.
3: تنسى التفاصيل. تحس قاعد تظلم الوضع.
1: أي والله.
3: تحس إنه يعني في ناس تبي تقول أساميهم، تبي تمدح.
1: صحيح.
3: تنسى الأسامي، تنسى مع حفظ الألقاب وحفظ الأسماء لهم.
0: صحيح.
3: يا أخي كل شخص يقول لك ترى أنا بشيل وأنا بساعد وأنا بحط، ما تعرف وين تمدح وين تقول وش تسوي.
1: نعم.
3: بتحكي عن سوق المنامة، أنا أسمي سوق المنامة مشير
0: عليه. برجع لك سوق المنامة ضروري، لأن أنا مسوي شي خريطة مفاهيمية وتخيلية في بابي، من التن اللي تحت في مين، في مطعم على اليسار ماليزي.
3: نعم.
0: بيع برجر. نعم. وعليه كيو طويل، وبتكلم عنه عقب الدش تشوف. ما بتاخذ من وقت الحلقه، ابى ارجع حق وائل الرفاعي.
1: نرجع حق اخونا وائل الرفاعي. فاحنا يعني عاده ما سباق الفورمولا 4 او اي سباق مصاحب دائما ننزل الجريد، بس عشان طبعا نستطلع ايش يسمونه اجراءات بدايه السباق او البري ريس بروسيجر. فاحنا قاعدين نتمشى، رنت صفره الخمس دقائق، وطبعا صفره الخمس دقائق دائما ما يعني ترمز الى خروج الضيوف من على شبكه الانطلاق، وفي هذه الوقت اللي كنا يعني احنا على موعد في مغادره شبكه الانطلاق. فعلى طريقنا لقينا اخونا ونمسي عليه بالخير كذلك نزار حميد، نائب مدير فريق الفحص الفني، وكان يعني يقول لي شوف السماء طول الويكند ما نزلت علينا المطر، هذه وقت عطى شوية. قلت والله يا أبو زينب شو أقول لك، يعني اللي بي من الله حياها الله، وما صدق وما كذب الحقيقة. قعدت تتيمع من ذاك الوقت. عاد بس وإحنا راجعين المكتب فوق في الطابق الأول شاهدنا انطلاقة السباق، والحقيقة كان السباق جميل جدا وأسفر

0: عن فوز السائق الهولندي، الحقيقة نسيت شنو اسمه.
1: ماكس فيرستابن.
0: لا لا، في سباق الفورمولا فور،
1: وبعد
0: هولندي بالمناسبة.
1: بعد هولندي ها.
0: وأتذكر كنت أقول حق وائل وهو يالس يمي سمعنا النشيد الهولندي، ما يندرى إذا بنسمع الهولندي تالي بعد مرة ثانية. وفعلا صار، وفعلا عزف النشيد الهولندي نهاية السباق. فهذه كانت أحد المواقف. يعني إذا برجع وبشوف السباق هو مليء بال يعني نشر الثقافة لهذه البلدين. يعني مثل ما قال أخوي براء، بعد أكبر من حدث رياضي هو الحقيقة استعراض ثقافي. عندما كنت في سوق المنامة مثل ما يشير لأخوي قاسم، قرية البحرين، أشوف أنه فعلا حدث رياضي، ولكن استعراض الجانب الثقافي كان بشكل كبير جدا، لدرجة أن حتى يوم الخميس يعني المكان اللي كان فيه المكتب الريس تاور كان لازال طبعا تحت الشسمة الصيانة، وكانوا يعدلون في التحضير ويعدلون الهاي. فلفتت نظري صورة واحدة على صوب اللفت، كانت كنت أقول حق واحد من الجماعة اللي واقفين وأنا طالع الصور، قلت له هذه نخلة وهذه الدانة وهذه الصقر وهذه الوردة وهذه النهر. التفت علي قلت له two cultures one race. الحقيقة يعني ما عمرنا شفنا احنا ثقافتين في سباق واحد يعني، وهذه ما كان بامكانه ان يصير لولا طبعا طيب العلاقات اللي تتمتع فيها طبعا مملكة البحرين مع الدول الصديقة والشقيقة منها. يعني بفضل هذه النعمة اللي صح. وهبنا إياها رب العالمين، قدرنا أن نحقق هذه الكلام. لو أنه يعني كان في سوابق أن في دول استضافت يعني سباقات لدول أخرى، ولكن ما نقلت هذه الجانب الثقافي
1: ولا نفس الظروف والمعطيات
0: 100%
1: ونفس الظروف. وأنا راهن على فريق البحرين إن شاء الله يرجع ابن التاريخ ونشوف السباقات ونقول أن يعني فريق البحرين يعني يقدم أو قدم نسخة استثنائية في تاريخ الفورمولا. وأنا عندي أيضا تصريح الرئيس التنفيذي للفورمولا واحد دومينيك هيلي يعني ماذا قال عن مملكة البحرين، بس بنستعرضه عقب شوي إن شاء الله. براء، أرجع حق السباق، سباق أمطار فورميشن لاب، عندنا سوفت وير، تكلم عن السباق بس عشان أوضح حق المستمعين الكرام. سباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج هو سباق رياضي واحد، ولكن احنا نقلنا البحرين الى ماليزيا وتحديدا الى حلبة السيبانك الدولية، لذلك نشوف قرية البحرين ونشوف ثقافتنا وهويتنا وتاريخنا والفنون والى اخره. ولكن السباق بحد ذاته لمتابعي الفورمولا واحد هو سباق ناجح، سباق جدا ناجح. البحرين سباقها ماذا رأى براء ملحم من خلال متابعته للسباقات في رزنامة 2026 ومعايير نجاحه في سيبانك؟
2: سباق جدا مميز، ابتدى بأمطار الخير أول شيء اللي هلت على ماليزيا وعلى كل مشجع لرياضة الفورمولا 1. اليوم احنا ما نتكلم عن سباق عادي، ولكن نتكلم عن نسخة مميزة جدا. تعبنا من سباقات وحلبات الشوارع، أخيرا قمنا نشوف سباق متكامل جمع كل شيء من بدايته. الأكشن كان من أول لحظة، المطر، السوفت وير، تأجيل السباق لفترة
1: انطلاقة زمنية، كيمي.
2: انطلاقة كيمي أكيد
3: وراسل
2: حظ راسل اللي أنا قلته في الحلقة السابقة إن السائق إذا مو محظوظ راح خلاص، يعني ما منا رجاء وما منا أمل أكيد. ولكن شفنا سباق مو عادي. اليوم إحنا تعبنا من السباقات الماضية اللي هي سباقات الشوارع، سباقات الحلبات الضيقة. اليوم شفنا السباق، شفنا عودة ماكس، شفنا عودة هاملتون، شفنا اليوم كل سائق قاعد يبرز مهاراته الحقيقية في السباق.
1: ألونزو
2: أكيد.
3: هوندا أول فوز.
2: نتكلم عن ألونسو، نتكلم عن فراري، الأداء اللي سووه فراري بعيدا عن الاستراتيجيات اللي كانت في البداية أكيد. ولكن نتكلم عن ماكس كأول فوز لماكس في الموسم، نتكلم عن الأمطار، نتكلم عن اللي صار، نتكلم عن التجاوزات. فأنت استمتعت في السباق في كل لحظة. اليوم كسباق كحدث رياضي احنا تعبنا آخر شهرين وإحنا نشوف سباقات شبه محسومة، سباقات كانت شبه مملة. فاليوم

0: جائزة البحرين قدمت لنا السباق الأمثل لحد هذه اللحظة
1: اتفق
0: في روزنامة 2026.
1: اتفق وياك 100%.
2: نروح حق القرية معك، خلي السباق بنيه اللفة أتحرقها كامل.
0: السيارة وينها؟
1: يا يفطريج
2: ما عليك ما عندي خبر. ايوه ممتاز. طيب بروح معاك حق القريه، نبي ناصف حق المستمعين والمشاهدين الكرام اكيد اطلعوا على جهود فريق البحرين بشكل عام، ولكن مره ثانيه خذنا حق القريه. شو اللي عجبك فيها وليش قاسم كل ما اتصل له موجود في القريه؟ والله سامح ويوفق
1: من كان سبب
2: غازي راضي علي راضي كلام محمد الصليطي دي اني ستوديوز.
1: نعم
2: موفقين، خدتوا قاسم مني وانا ابي نسجل نبي نسجل مقاطع حق البرنامج في يعني قريب من البدوك، المنطقه اللي خلف البدوك كلها هناك مطيح. قلت شرب تشرب شاي انت
1: الرابع كل يوم، غازي راضي علي راضي الصليطي هذولين لازم وياهم تمشاية الفريج هناك. لما تمشي في قريه البحرين في حلبه سي بانك تحس ان انت في البحرين قاعد تمشي، ريحة البحرين، ريحة الأهل، كأنك ما سافرت. فكنت وايد حريص أن يعني لو أزورها كل ما أوصل لازم أقعد لي فيها نص ساعة أمر على اللي يسوي الكرك ولا الحلوة ولا اللي يصب القهوة ولا أسمع الفرق البحرينية، وتشوف كنت أستمتع لما أشوف مثلا الأجانب موجودين وقاعدين، واستمتع لما اشوف مثلا الحنايه تحني اجنبيه ولا الفرق او مثلا الشباب السياحي يشرحون عن البحرين وعن تاريخ البحرين معاهم او هم يسولفون. انا احب هالمعلومات، احب لما اشوف ربعي قاعدين ينشرون ثقافه الديره حق الاجانب والاجانب قاعدين يستمتعون.
3: لا تنسى فرقه الصوت،
1: فرقة الصوت اللي آخر الخيمة هاي كلهم وكل والتكة وكل شيء. أقول لك إنه اللي بتقول لو تحكي من يوم لباكر، يعني أنا إذا بقول شيء أحب أشكر هيئة السياحة مع حفظ الألقاب الأستاذة سارة أبو حجي، تيمها تيم ربعنا غازي راضي وعلي راضي ومحمد الصليطي وكل شخص اشتغل على وزارة الداخلية اللي حضروا، وطبعا كانوا يشرحون حق الجماعة عن الأشياء اللي عندهم، وكل شخص حضر وحط يده في قرية البحرين وحط يده انه هو يوصل نظرة البحرين حق يعني الأجنبي او حق الماليزي. كل شخص نحب نشكره على اللي سووه، اللي سويته شيء كان انجاز خيالي صدق، يعطيهم العافية. كنت استمتع لما امر لان الديتيلز اوف ذا ديتيلز هم مهتمين فيها.
0: كنت فخور انك بحريني اكيد،
1: وايد وايد كنت استمتع وانا
0: كان هاي اجمل شعور البحرينيين عاشوه.
1: اول ما دشيت والله صدني جوز بامبس، حسيت روحي اننا في البحرين.
2: صحيح. انا خلينا نقل تجربه على السريع وبايك حسن عشان نكمل عن جهود فريق المارشال واتحاد البحرين للسيارات. مستمعين الكرام ومشاهدين الاعزاء بنسوي خريطه مفاهيميه سريعه وتخيليه حق اللي شاهدناه واحنا نازلين من احد القنوات اللي تؤدي من منطقه البدوك ان صح التعبير، وكلها بجهود بحرينيه، حتى منطقه القنوات الارضيه بجهود بحرينيه. ويوم دخلنا شفنا اليوم الابداع في الترتيب والتنظيم والتحضير، وتطلع على طول من هذه القناه وتروح حق منطقه الجماهير كما تسمى في عالم الفورمولا، بينما احنا اطلقنا عليها قريه البحرين. نشوف اليوم التمازج ما بين مملكه البحرين وأيضا مملكة ماليزيا من خلال حضور الأنشطة التجارية. عندما نربط ثقافة بلدين نربطهم بعدة عوامل وارتكازات أكيد احنا نرتكز عليها في كل مكان في العالم، ومنها ومن أهمها أيضا الارتكازات التجارية والاقتصادية بين البلدين من خلال تمازج الثقافتين من خلال المأكولات والمطاعم. فاحنا نتعرف على الأكل والمطاعم الماليزية، بينما الماليزيين وأيضا جمهور وحضور سباق جائزة البحرين من شتى أنحاء وبقاع العالم يتعرف أيضا على أكلنا. فنتكلم عن المطاعم الماليزية اللي شفناها، ومن بعدها ندخل بوابات نشوف جهود فريق البحرين بالترحيب والابتسامة أيضا مع جهود الفرق الماليزية اللي سلمنا عليهم وتكلمنا معاهم، كنا نسألهم عن التنظيم والفيدباك والجمهور، وكان يقولون أهم المنظمين نفسهم المنظمين يقولون أن احنا سعيدين لأن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء اختار حلبة سيبانج عشان ترجع هالجماهير، وهم جماهير يحبون الفورمولا واحد. فندخل نلتقي

0: بمجموعة من المنصات ومجموعة من الخيام، ونشوف طيران الخليج على اليسار، ونشوف أيضا تجارب البيت ستوب اللي موجودة في حلبة البحرين من الأساس، وتجارب تبديل إطار السيارة، ومن بعدها نشوف المنظر الجميل الكبير المهيب العظيم اللي يمثل جزء من تاريخنا وهويتنا، باب البحرين. فكأنما ندخل إلى البحرين، وهذه فكرة جدا عظيمة، ندخل إلى البحرين، ندخل إلى هويتنا، خيمة عودة، نشوف السدو فوق، نشوف اليوم الزخارف البحرينية، نشوف لوحات تعبر عن حبنا لوطننا وحبنا لمملكة البحرين، نشوف القعدات الشعبية اللي موجودة، نشوف مجموعة من الحرف يمين ويسار، كأنما احنا نحوط من حضر بدفء وتاريخ البحرين، ونقدم تجربة جدا جميلة. ومن بعدها ننتقل إلى الضيافة، والضيافة صورناها، الضيافة الماليزيين برا يسألوني وين شاي البحرين بهذا اللفظ، وين شاي البحرين. فننتقل حق منطقة شاي البحرين، ونشوف أهلنا وربعنا يصبون الشاي وأيضا يصبون القهوة، وبعضهم من الماليزيين، وأنا مصور مع الجيمبل موجود لابس غترة وعقال وقاعد يصور، وإحنا نعرف الغترة والعقال مع الجيمبل يعني شوية تعيقك. لا هو مستانس في التجربة، وما شاء الله عليه حركته جدا سريعة ما شاء الله عليه، أنا كنت يعني أقول اللياقة اللي عنده.
1: بس أنت تذكر في ناس يسألوننا عن الريحة الموجودة في الخيمة،
0: هذه بايك
1: يعني، تخيل أنت في ناس الديتيلز إن هم يودون ريحة البحرين هناك، فالناس تسأل عن العطر الموجود، يبون العطر ريحة البحرين.
0: ما أتوقع في المنصة المكتوب عليها إكسبيرينس بحرين،
1: صحيح.
0: على السريع بس حسن المحميد وبراء ما شاهدتوا اللحظة، وهي كانت لحظة يعني بيننا أثناء تصوير حلقة دي آر إس في العاصمة الماليزية كوالالمبور. الفريق الماليزي اللي ساهم أيضا في نجاح حلقتنا من هناك، الشركة اللي ساعدتنا ووفرت الأجهزة، المسؤولة اللي معاهم سألتنا، قالت أنا زرت القرية، إحنا صورنا السبت، فقالت زرت القرية الجمعة، أنتوا شلون نقلتوا ريحة البحرين؟ قلت لها في اكسبيرينس بحرين، قالت لي انت شلون نقلتوا الريحة؟ زين شلون اشتريها؟ وانا وقاسم قاعد نشرح ان ذي الريحة مكونة، احنا نشرح ان يعني هو هي تبي تشتريها، واحنا نقول يعني بطريقاتنا بنجيبها لك، احنا نفكر شلون نجيب الريحة، شلون نجيب الريحة الحين؟
1: ليه ما وصلت لي بحاجة تدرين شلون؟ بس تعالي البحرين وشم الريحة.
0: فهي ومصرة يعني هي تبي تشتري ريحة، واحنا يعني مشاعر الفخر والاعتزاز اللي عندنا وصلت الى الماليزيين. حسن ابي اروح حق لحظة من اللحظات ومناطق معينة من فريق المارشال، يقدم جهود عظيمة في تنظيم السباق، بينما ايضا يحافظ على التواصل بينه وبين الجمهور الماليزي. شفنا مقاطع عديدة يعني وانتشرت كثير، يعني حتى يعني حسابات مختصة في الفورمولا واحد يعني نقلنا لهم جزء من أنه رياضة، ولكن رياضة فيها تواصل بيننا وبين الجمهور.
2: والله يعني يسعدني أن استعرض لك بعض المواقف اللي صارت في يعني بداية في انطلاق يعني قبل انطلاق السباق، وهي الحقيقة يعني يعني هو وقت مليء بالتوتر الحقيقة، مو بس في هذه النسخة بشكل عام، يعني السباقات سباقات الفورمولا 1 السباقات بشكل عام يعني قمة التوتر تكون قبل السباق بالنسبة لنا احنا كمنظمين، خصوصا اول كم من لفة، فانت في قمة استعدادك يعني لأي طارئ ممكن قد يصير. ففي ذيك اللحظة يعني يوم تساقطت علينا الأمطار يعني بادرة حلوة من بعض المارشلز اللي نشوفها يعني خففون من حدة هذا التوتر. اسمح لي أن أرجع يعني كم من خطوة ورا، يوم كنت أتكلم لك موجود على شبكة الانطلاق أنا أثناء سباق الفورمولا 1، فيوم تساقطت الأمطار قبل عزف النشيد الملكي البحريني، فكنت موجود هناك وياني خبر من أحد الزملاء، قالوا لي the start will be delayed، راح يتم تأجيل السباق، ونزلوا من فوق برج الانطلاق، لكن رغم ذلك عزف السلام الملكي البحريني إذانا طبعا ببدء

0: الجائزة بشكل رسمي، ويتليه طبعا السلم الماليزي، وهي طبعا لحظة مليئة بالفخر بالنسبة لنا احنا كنا. وشفنا طبعا السائقين يعودون إلى يعني السيارات، واعتقد في ذيك اللحظة لا زالوا يعني ما استقبلوا خبر انه راح يتم تأجيل يعني موعد الانطلاقة، الا عندما طبعا خلوها في الشاشات اللي على يعني الستارت جانتري. ففي ذاك الوقت قلت خلنا نتطمن على زملائي المارشال اللي على الجريد، ومنها طبعا يتوفرون مارشالز الجريد على وجه الخصوص. أول واحد شفته أمامي من المارشلز أخوي وزميلي علي عيلان، وهو شيف جريد مارشل في سباق السبان. قلت له علي شلونك؟ أمورك طيبة إن شاء الله؟ تحتاجني أساعدك في شيء؟ قال لي لا الأمور طيبة، بكل ابتسامة، ويعني الحمد لله يعني نوع من التوتر راح. ويعود ذلك طبعا إلى يعني رجال خلف الكواليس وهم الريس كنترول، كانوا يزودون المارشلز على أرض الحلبة بالمعلومات أول بأول. وهذه طبعا يعني شغلة مهمة لزرع الثقة طبعا في كل المشاركين، من أفراد طاقم المارشلز على جميع أنحاء الحلبة. وأذكر حتى أخوي كان في المركز الرابع أو الخامس على شبكة الانطلاقة، هو كان الجريد مارشال هناك وكان يطق المطر، بس هما دشوا الجريد قبل لا يطق المطر، فكنت أشوفه مغرق بالماء. قلت له أنت وين الكوت مالك؟ قال لي نسيته يا أخي في الحجرة، اذا كان تروح تجيب لي. قلت انا عشان تدراني وين شنطتك الحين تقول تعالي لي، شوف لي احد من الجماعه اللي للحين ما طلعوا، قول له خليني هني عند بدايه البيت، باخذه من عنده وبلبسك اياه. ويعني المطر كان يعني عافسنا كلنا، صدق نقول المطر مطر خير، لكن ما شاء الله هناك في ماليزيا السمة اللي طقت المطر زعت اللي في كبدها كلها
1: خير بزيادة.
0: خير بزيادة.
2: بس انا تعرف اللي عجبني في المارشلز،
0: اي
2: في ثلاثة من ربعكم
0: انا جايك فيها هذه، انا عارف
2: بتكلم انا اربعة
3: عطني اياها حسن عشان بدل الوقت يسرقني
0: ولا يهمك. اولهم اخوي واستاذي الاول على فكرة في البيتن جريد، انا قبل لا اصير في مكتب السكرتاري كنت في البيتن جريد، الاستاذ جهاد درويش وهو ديبيتي تشيف بيتن جريد. وانا كنت اسولف مع علي ذاك الوقت، الا كان ياشر لي شوف وراك هناك، ولا اشوفه قاعد يرقص كما يرقص لنا احنا. اثرتالي يوم رجعنا الفندق اشوف المقاطع، الجمهور كان يتفاعل مع الجمهور زين، فهو كان حاب انه يكسر طبعا جو التوتر وغيره من هذه الامور، ويعني بادره حلوه منه طبعا. والاخ والزميل كذلك فهد فريد نفس المكان على شبكه الانطلاقه، والاخ والزميل محسن من التراك سايد طبعا،
2: صح
0: بعد هذا كان يطير على المخمه.
2: ايوه
0: وهذه طبعا يعني جات اكبر المشاركات والتفاعل مع هذه اللقطه، لدرجه ان حتى في ناس طوروها بالاي اي كانما هو يطير على المخمه بعد
2: هاري بوتر.
0: اي بالضبط. فهذه يعني جانب فكاهي من بدايه السباق، واللي طبعا خفف من حديه التوتر في ذاك الوقت. ومثل ما قلت انت سباق اول سباق ممطر في تاريخ البحرين، يعني احنا سباق وان ضمن سباقات ممطره بس مو على مستوى الفورمولا 1 عرفت، فهاي كان تحدي كبير بالنسبة لنا احنا، والحمد لله رب العالمين يعني تمكننا من مواجهة هذا التحدي واظهار يعني مستوى مشرف في تنظيم هذه الجائزة، الحمد لله رب العالمين.
3: الحمد لله رب العالمين. براء سلمك الله، الوقت يسرقني، انتم متعودين علي عاد في البرنامج، فاحتاج يعني دايركت تو ذا بوينت،
2: تحت ديارس،
3: تحت ديارس عشان
1: تو احي مو في ديارس
3: هذا التو في المطر غير في ماء يتنثر
0: ممنوع دي ار اس في المطر ممنوع دي ار اس في المطر
3: بس الاوفرتيك انيبلد كان

0: تيك انيبل الحين مع الاكتف ايرو بعد ما عندك مشكله
1: امورك طيبه. خلاص خلاص الريس كنترول قاعد اشوف انا اوفرتيك كنت الحمد لله الحين الاكشن اشكر الريس كنترول يعطيكم العافيه ما قصرتوا طبعا مع اخذ الاحتياطات الان والسلامه يعني بس احنا نتكلم كجو

0: تابعتك لمجريات السباق. سباق أول شيء كان ممطر، ومن بعدها يعني السباق وقف لأسباب معينة، وبعد كمل السباق، السباق شهد سيفتي كار،
1: ثري سيفتي كارز.
0: فيرتشوال سيفتي كار الأخيرة هذه، بس بحد ذات الفيرتشوال سيفتي كار هذه كان سباق آخر. شلون شفت المعطيات هذه؟
2: اوكي، بنتكلم عنهم كلهم باختصار شديد. الشارع البحريني كان فخور بما قدمه البحريني اليوم. الشارع البحريني كان حتى المو محب او المو متابع الفورمولا 1 كان يبي يشوف الانجاز البحريني، سواء في كسباق، سواء كحدث هناك، سواء كصورة البحرين المنقولة في ماليزيا. هاي بالدرجة الأولى. سباق جائزة البحرين في سيبانك هو ما تأخر ساعة ونص، هو تأخر 9 سنين وساعة ونص، وهاي يمكن أشهر جملة قالت حقيقية عن هالسباق، لأن شفنا سباق متكامل. شفنا، قلت لك سباق الأفضل كان في 2026. السيفتي كار، السباق ما حرمنا من أي أكشن أبداً، أعطانا كل الأكشن اللي كنا متوقعينه، ومو مرة، مرة ومرتين وثلاث، خذ بالجملة واستمتع لآخر لحظة. تأخرنا عليك ساعة ونص، ولكن بنعوضك بأفضل تعويض. شفنا أبطال اليوم يثبتون مكانتهم، حسينا بأن السباقات، سباقات الفورمولا 1 رجعت للعشرة سلندر قبل، رجعت لقبل 10 سنين. نشوف الأبطال، نشوف الصورة، نشوف مهارات السائقين نفسهم بالدرجة الأولى. يمكن هاي أبرز شيء عن السباق البحرين. ولكن أنا آخر كلمة، وبدون ما أطول عليكم، كلمة لازم تتوجه اليوم للقائمين، للمارشلز اللي هم مو بس أثبتوا جداراتهم، هم صاروا الأشهر اليوم على مستوى العالم. أكيد فريق البحرين، هذا الحدث، هذا الحدث هو مو حدث عادي، هو نتيجة رؤية، هو نتيجة رؤية مو قائمة بس على استضافة الفورمولا 1 أبدا، بالعكس، بل هي رؤية لصناعة أثر وتاريخ بحريني يمتد عبر السنين. أكيد
0: قاسم، بغض النظر، احنا اليوم ما حللنا السباق، لان يعني اذا بنحلل السباق دي، السباق
2: ما بنخلص،
0: ثلاث ساعات، لان ايش قلت لك بساعة في التليفون، هذه ثلاث سباقات كانت للأمانة، يعني ثلاث سباقات. ولكن التجربة البحرينية ونقل قصة نجاح من البحرين إلى ماليزيا، ومن ماليزيا إلى بحرين، تكللت بجهود فريق البحرين. أنت جولت في مضمار حلبة سيبانك. أنا ما أبي أروح حق البدك، ما أبي أروح حق منطقة الجماهير وقرية البحرين وباب قرية المنامة، شو اسمه؟
1: باب البحرين.
0: باب البحرين.
2: قرية البراء.
1: لا لا.
2: تقول قرية البراء.
1: سوق المنامة.
0: سوق المنامة.
1: إيه.
0: أبي أروح حق منظر لربما قل، بس تتابع معي الوقت، بس نبي نعطيه سريع.
1: إيه.
0: الحلبة فيها تلال، صحيح حسن؟
1: صحيح.
0: طيب أبيك تنقل حق المستمع المشاهد الجمهور اللي قاعد هناك.
1: والله من الساعة 1:30 السباق نبتدي الساعة 3، التلال متروسة فل،
3: صحيح،
1: تواجدهم من قبل الساعة 1 سولد اوت. طبعا التلال طق المطر، متواجدين الجمهور وما تحركوا. الجمهور متعطش لسباقات الفورمولا 1. مساء أقول حق أخوي حسن، قلت له انت الساعة 2 المين جراند ستاند التلال فل، الجمهور كله متواجد، المتعة كان واحد يعني هاي بروحها كفاية انك خليك تستمتع في الحضور في الجماهيرية، تسمع تشجيع اوفرتيك، تسمع الصراخ، الجمهور مستمتع بالفورمولا 1 على ارضهم. انا انت شفت طبعا، شفت السوشيال ميديا مالي، كل شوية ارفع التلفون سباق جاي مرة انا اصور التلال، حصلت لي بوزيشن اقدر كل شوي افرد التليفون واطالعهم، مستمتع فيهم يعني. اوفرول اكسبيرينس الحلبة حلوة وغريبة وعجيبة، وتمر على مناطق
3: تسمح لي ان اضيف شيء بسيط، بس
0: انت والحين دشيت مود الحلقة في النهاية. في البداية ديباجات،
1: كل واحد يسمع،
0: انا ما بدي باجات وكأنما اقرأ يعني
3: شيء بسيط جدا بسيط. شوف انا اثناء السباق يمكن في اللفة العاشرة اضطريت اني اطلع من المكتب واروح القرية، شغلة بسيطة كنت بخلصها مع الجماعة هناك. وفي اثناء مروري طبعا من خلف التلال، هذه انت التلال تشوفها متروسة، ما خلف التلال يا اخي في ناس تبي
1: عالم
3: تنزل وتدش تشاهد هذا الحدث،
1: صح،
3: ومو قادره ان هي توصل هنا.
1: انا اقول لك انا الساعه 6 الصبح
0: انا لازم اخسم، طفنا 3 دقائق. شفت شلون؟ لازم تتابعوا معاي الحلقة لأن أنا مرتبط بساعة تلفزيونية أيضا. شكرا قاسم, شكرا براء, شكرا حسن, شكرا تتمون علي. والسادة المستمعين المشاهدين, ترى قاسم يمون لكن أنا مرتبط بساعة تلفزيونية. مع تحيات أحمد الشوملي طبعا يتابع بيضحك الحين. تقبلوا تحيات أخوكم ومحدثكم يونس

0: العيد بمعية المخرج الإذاعي إبراهيم تلفت والمخرج التلفزيوني أحمد الفردان في أمان الله.
1: أخبار الفورمولا 1 وتحليل السباقات والمنجزين في مجال رياضة السيارات. The DRS now is open.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: والشيخ عيسى عند نشر الدواوين يشفي حديثه للنفوس العليلة، غيث السماح الخصب عدل الموازين، محيي السموت الغابرة والفضيلة.
0: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

تعتبر طفايات الحريق خط الدفاع الأول في الحفاظ على الأمن والسلامة والحماية من الحرائق وتجنب حدوث خسائر في الأرواح والممتلكات، فهي عنصر رئيسي للحفاظ على سلامتك أثناء حالة طوارئ الحريق. لذلك يجب علينا معرفة أنواع طفايات الحريق المستخدمة للتعامل الصحيح لإطفاء الحريق. مطفأة الماء تتميز باللون الأحمر وتستخدم في حرائق الدرجة الأولى، تعمل على تبريد المادة المحترقة ويجب عدم استخدامها في مكافحة حرائق الكهرباء. مطفأة الرغوة تتميز باللون البيج وتستخدم في حرائق الدرجة الثانية، تعمل على خنق المادة المحترقة ويجب عدم استخدامها لإخماد الحرائق الناجمة عن الالتماس الكهربائي. مطفأة ثاني أكسيد الكربون تتميز باللون الأسود وتستخدم في حرائق الدرجة الثالثة، وعادة ما تكون ذات فوهة كبيرة لنشر الغاز ذو البرودة العالية. مطفأة البودرة الجافة تتميز باللون الأزرق وتستخدم في حرائق الدرجة الرابعة، تعمل على منع الأكسجين من الوصول إلى النار والتفاعل معها، وهي متعددة الاستخدام. كذلك بطانية الحريق المستخدمة في المطابخ لإخماد حريق الزيوت أو الدهون، واللي تعمل على خنق الأكسجين للحد من اشتعال النيران، مع تمنيات الدفاع المدني بالسلامة للجميع.

0: بروحك في السيارة؟ متضايق من الزحمة؟
1: ثبت الموجة على 93.3 FM. بحرين FM دايما على هواك. ثبت الموجة على 93.3

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: وذرها واعتسف عنها طريقا إلى عيسى الخليفة خير قصدي، تجد ملكا على البحرين تسمو به العليا إلى حسب ومجد.
0: من أشعار الشيخ محمد أبا الغنيم. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: اشتقت لي ولا تكابر يا غلاي؟ هذا السؤال اللي في صمتك اسمعه.
1: وش يهمك لو رضيت انت ما تعرف تحس؟
0: اشتقت لك قد السؤال المستميت اللي على سمعي يفل الأشرعة. اشتقت لك قد السهر قد السماء قد ما حملت اشواق فيني وامتعه. اشتقت لك وانت الهوى والامنيات وانت الفرح وانت الفصول الأربعة. بدونك اوقاتي تموت بهالحياة وتمر في قربك ثواني مسرعة.

لملم اشياءك خلاص عني ارحل ابتعد خذ هداياك واغانينا حكايه من ورق خذ سوالفنا وامانينا رسايل تختنق خذ عطورك يا حبيبي دافي انفاسك حضورك امس انتهينا.